0: قديمة معنا.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

سوداري. محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي

0: السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا محليكم حمزة الطيش.
1: احنا وصلنا لغزيلة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين.
2: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
3: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
1: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
6: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
7: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل لغزينا وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
8: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم لحكاية بدات.
9: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
3: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
10: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
11: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
12: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: أوكسيجين
1: أف أم. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
2: راديو أوكسيجين أف أم.
3: So dirty.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا

0: ليه الصباح؟ الصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العام.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: والرش
1: الخيل.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، كل خيرات وبركة. ألف تحية لكل متتبعي إذاعة أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نحيوهم أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح ونحيو على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا مرام، عن امل، صديقنا سي محفوظ الجراحي، وايمن، والفة جنوبي، وكل طاقم مؤسسه اكسجين فام. نقول لكم ان شاء الله ايامكم كلها زينه، كلها فيها الموده والامل والمحبه والوفاء. اليوم الثلاثاء 7 جويليا 2026، 22 محرم 1448، توقيت 6:47. صباح الورد للناس الورد، صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنية تتحقق وراحة تدوم وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وابتسامة لا تزول. الحمد لله على نعم تسكننا ونجهلها وتحفنا من كل جانب دون أن نشعر. الحمد لله دائما وأبدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا رب العالمين. سيسروا احنا في الطريق، أكسجين فام ديما توصينا وتوصي الناس الكل بشردوا بالنا في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارة مرور أكيد نحترموها، وبقدرة ربي كيما خرجنا من ديارنا ومن عند عائلاتنا وكل لباس نرجع أيضا لأسرنا وعائلاتنا وزوجاتنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. في البداية ألف ألف باقة ورود نهديها ونباركو للناس اللي نجحت بطبيعة الحال، صغيرات اللي نجحوا البارح في منظرة سادسة ابتدائي. عنا ألمى ربانا بنت خونا الغالي سي كامل ربانا، سلمى جندوبي ومريم القابتني بنت مدام ألفة أيضا. ربي إن شاء الله يبارك لكل إنسان نجح، إن شاء الله ديما فرحانين، واللي يخدم يلقى واللي يتعب يجني ثمار أكل أتعاب امتعه. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال، من هنا ذي عبد الله جاء مرة مرات يحكينا، قال راجل سأل سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال له كثرة الشريعة بتاع الإسلام، هذا يفتي هكا، هذه حلال وهذه حرام. قال له فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له برشا ناس ولات لهذا يعطي تفسيره كذا ولهذا، ساعات يسألوا أسأل ما عنده ما تفيدني بحد شيء في حياتي. قال له أعطيني حاجة أنصحني، أعطيني وسيلة ولا حاجة نتمسك بها باش على الأقل نمنع وأنجو من فتن الدنيا ومغرياتها. قال له، قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قالوا اذكر ربي، قوي علاقتك بربي، صلي، صدق، اعمل الخير مع والديك مع جيرانك، اخلص في العمل متاعك، حاول تشتغل بما يرضي الله. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. ساعات انسان يعطيك سؤال ما عنده حتى علاقه ويحب يعرف كذا وشنو البراق اللي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه لفلسطين وغيرها، وشنو نوع وشنو كذا، اسئله ما تفيدناش بحد شيء في حياتنا. اللي يهمنا في حياتنا هو سلوكنا، هو العمل متاعنا، هو الإخلاص، هو قوة العلاقة بيناتنا، صلة الرحم، الصدقة، الإبداع في العمل، حب الوطن أيضا، نكون صافين، قلوبنا صافية ما فيهاش الحقد، ما فيهاش البغض،

0: ويسامحنا، وكذلك نقول ربي إن شاء الله يرحم الناس العزاز علينا اللي فقدناهم. وبطبيعة الحال نتمنى الشفاء العاجل للجميع، نتمنى الصحة والعافية، نتمنى الهداية والتوفيق لصغارنا وولادنا. في النهاية أيضا نطلب من ربي عز وجل باش يحمي هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الغادرين وقلوب الحاسدين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان، قبس من

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل طيلة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:11 دقيقة تسمعوا دان في نهارك زين حتى للحديش. برشا أخبار برشا أكتواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال كي درفقوكم طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينه واللي في الدار يشرف في قيوة يعمل في 66 كيف نقول له مرحبا. أصبحنا وأصبح الملك لله صباح العطاء والمحبة صباح الورد والياسمين والفل والعنبر. أحلى صبحية على الخلين نيديا سي محفوظ ألفة أمل مرام وكل فريق أكسجين المستمعين. نحضر في قيوة ونستنى فيكم مدام سامية الحكيري. صباح عليكم بن سيد دونك تقول إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. احنا زيدا نصبح عليها بالخير ونقول لها إن شاء الله نهارك زين وتحية كبيرة ليك. وإحنا زيدا رنا على قد محبتك نحبوك نحبو المستمعين الأوفياء لإذاعة أكسجين أفام. دونك عرفت اللي معنا أمل دونك أمل كوتي رياليزاسيون مرام من قسم الأخبار أيمن حاضر معنا كامل الفريق موجود سي محفوظ يرافقني. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا صباح الخير نرك سعيد صباح الخير أمل مرام أمين كل الفريق. صباح الخير سامية مدام سامية الله الله
3: النجاحات
4: اوي صباح الخير مدام سامية. مدام سامية معنا وكأنها هاي تعرف حتى أمل اللي هي توا في الإخراج. دونك مرحبا بيك وهكذا معناها تبقى جسور الود والمحبة بين المستمعين وبين فريق الماتينال. تحية لك مجددا تحية لكل مستمعينا أينما كانوا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن وهناك من هو في خارج الوطن الآن في الاستماع. قلوا صباحكم الخير كلكم ومعا معا من أجل الخضراء نقولوا ديما تحية تونس.
3: تحية تونس تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن. 7:13 دقيقة راجعين ومواصلين نهاركم زينة.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، التوينس الكل. 27 دقيقه وقيد تسمعونا في الميتيو.
2: ميتيو ميتيو
1: ميتيو سي محفوظ، طقس اليوم يكون طقس الثلاثاء،
3: مسخون شويه يبدل هيك.
1: طقس الثلاثاء عامة صافن صافي إلى قليل السحب، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. أما البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ارتفاع في درجات الحرارة، طقس صافي، اللي يحب يقصد ربي يعمل تبحيرة، من شفته ساكو والبحر. المهم يبعد عن أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة، وإذا كان قصده ربي في الوقت هذيك التوصيات هما بيدهم، تدابير الوقائية هي بيدها، نقط تحت الباراسول، الواقي الشمسي، المظلة، ونشربوا برشا ما، اللي يحب يبحر يبحر ويقصد ربي. ونقول إن شاء الله يوم جميل للجميع،
3: والاقتداء بتعليمات رجال الإنقاذ والحماية المدنية الموجودين.
1: نعم،
3: ومن أحسن العمال السباحة في شواطئ معروفة. ما تمشيش الشط ما تعرفوش،
1: أكيد
3: خاصة وتكون أنت جاي وافد من جهة أخرى باش تحب تتفرهد في ولاد. نعم، في منظر.
1: نعم،
3: رد بالك.
1: صباح التبسيمة والقهوة السخونة والياسر بنينة والريحة الفويحة المحليها، إن شاء الله نهاركم زين.
3: نورين اليوم بنات أكسجين، ما عرفش إيش تم،
1: ايش السر اللي فيك؟
3: ثم كان الخير، ثم
1: كان الخير. اي 27 دقيقة بعد شوية، 7:30 الموعد الإخباري مع مرام الهذلي، راجعين.

0: يسك واليوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
2: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمك هو؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
11: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي. أخبار أكسجين FM. الموعد الإخباري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهة وديانة تولت بلدية منزل جميل أمس تنفيذ برنامج متكامل لتنظيف شاطئ الرمال والبواخر، وشملت التدخلات رفع مختلف الفضلات الشاطئية والبحرية في مختلف أنحاء الشاطئ، كما سيتم تطبيق هذا البرنامج بصفة يومية، وذلك حفاظا على نظافة الشواطئ. كما تدعو بلدية منزل جميل كافة المواطنين والمستضيفين باحترام قواعد النظافة بما يضمن أفضل الظروف ويعزز جمالية الشاطئ وسلامة مرتدي طيلة الموسم الصيفي 2026. وعلى الصعيد الوطني، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، كما جدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 يوما من التوريد، فضلا عن سداد الديون في أجلها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها وأوزارها. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. وجاء هذا الأعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 نوفمبر من سنة 2025، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة المحدثة بمقتضى المقرر عدد 3842 وتضم ممثلين عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة والتشغيل والتكوين المهني، شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة في معتمدية العامرة من ولاية صفاقس. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج الدخول إلى مدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، حيث بلغ عدد المترشحين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 17,710 تلاميذ، ما يعادل نسبة نجاح تقدر ب 35.66%، وبلغ عدد الموجهين إلى المدارس الإعدادية النموذجية 5,317 تلميذا، علما وأن عدد المترشحين يقدر ب 49,661 تلميذ. وفي أبرز أخبار العالم، أدى انهيار جزئي لمنجم ذهب في السودان سبق إغلاقه إلى مقتل 15 ممن كانوا يعملون فيه، وفق ما أفادت بها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة يوم أمس. وأوردت الشركة في بلاغ أن عددا من العمال دخلوا منجم محمد توفيق في منطقة وادي حلفة القريبة من الحدود المصرية رغم أنه مغلق بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته، مما أدى إلى انهيار جزء من المنجم عليهم، لافتا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 15 عامل وإصابة واحد. نهاية الموعد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في لمحة
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: حافلة كادويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.

0: Saudade.
1: صبرين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البراء كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبرين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقاد. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
9: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 4 دقائق بعد 8 تسمعونا في الكودكور. سي محفوظ.
2: نعم لله.
1: أنا ما جبتش بيك في الدقيقة 90. نعم مش هكيك الحكاية يا جيل. هو جيل اقتراح متاع الكودكور من مرام، قالت علاش ما نرجعوش للإترنال نسمو حاجة قديمة، نمشيو للغربي أكثر. اقترحنا فرانسي كابريل، قلنا نمشيو شارل أزنافور. بدينا نقترحوا في الأسامي، جو داسان، اقترحوا في الأغاني. من بعد
2: بيير باشلي
1: من بعد مستمع وفي لإذاعة أكسجين أف أم هي اللي قالت صيفي وعلى شط بحر الهوى.
2: برافو، يعطيها الصحة.
1: أغنية جميلة جدا،
2: جميلة والفنان جميل.
1: علاش جميل؟ قلنا بما أنه احنا اختلفنا على الفنان اختلفنا على الأغنية.
2: نقاش كما كما الجامعة العربية،
1: نمشيو مع المستمع.
2: اختلف
1: هي اللي قررت.
2: هذا فريمون اختيارها كان في بقعته، ما يعطيها الصحة. أنا نساند الاختيار بتاعها. كرم محمود هو فنان كبير كبير كبير، مولود في 16 مارس 1922 في منطقة دمنهور وفي محافظة دمنهور، وتوفى في 1995 عن سن 73 سنة. حقيقة عنده عمل معهد الموسيقى العربية، معهد فؤاد الموسيقى العربية في منقارة، وتخرج موسيقيا كبيرا. معنى صوت النيل هو الحقيقة، وهو الصوت تقريبا. قالت أم كلثوم، قالت أنا أطرب لهذا الرجل، أطرب لصوته. معنى الناس كلها تحبه كرم محمود لأنه عنده صوت صافي وقوي، فيه فيه فيه حشرجات حلوة ياسر، عنده صوت حلو ياسر. إذا معنى والاختيار بتاع الأغنية، الاختيار بيده في جميل معنى في حد ذاته. وهو اختار باش يغني الأغنية هذه على شط بحر الهوى، رسية مراكبنا
1: على شط بحر الهوى. نسموها نستمتعوا بها في الكودكور. راجعين بعد شوية في بوان اكتو. دايوغ عنا مستمع وفية من ألمانيا تسمع فينا، مدام صوفيا نحييوها. اللي تعرضت الإشكال،
2: تعرضت الإشكال عم نهول وباش نتحدثوا فيه الإشكال هذايا، ونطمنوا السيدة صوفيا صديقتنا العزيزة أني ركب بنت لذا. أنت إذا كان عندنا برنامج معناه وأخرنا من الحديث في القضية متاعك، فمعنى ذلك عندنا برامج أخرى.
1: دونك بعد شوية
2: في، بعد شوية في الانتظار،
1: في الانتظار نرجع الموضوع. مدام صوفيا مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: يلا جو
3: سيف السني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كدويت. ملي يلا جو
4: عندك أورانج.

فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة إلى الجميع. مرحبا بكل مستمع قاعد يسمع قاعد يتبع فينا يتواصل معنا. صوتكم والرأي رأيكم من ألمانيا تسمع فينا مدام صوفيا، تحب تسمع صوتها على موجات إذاعة أكسجين فام. قالت بما أنه إذاعة القرب لينا أكسجين حتى وإحنا خارج حدود الوطن
2: فعلا
1: موجودين معكم نتبعوا فيكم، وصلونا صوتنا. قلنا أنه تعرضت المظلمة شو الإشكال سي محفوظ تواصلت معك؟
2: حسب أي تواصلت معي ونقول لها صباح الخير ومرحبا بك. نقول لك اللي عمناه والجات هي ولدها وأحفادها جاءوا كراو دار في رفراف مش يعديوا الصيف مش يعوموا مش يتفرهدوا 15 يوم، فإذا بهم أنا تعرضوا إلى مضايقة، خلينا نقول مضايقة. أولا الفريجيدير ما تخدمش وهي مبلي كي كراوها كراوها بالأثاث متاعها، كذلك الكليماتيزور ما يمشيش على طول باش يصلح، قالهم باهي تو نجي نصلح ما صلحش. هما قلقوا خلوا قبل بنهارين زوكيتي من غادروا المحل ومشاو على رواحهم ورجعت باش تهز بقيت باش تلقاه كراها الناس قرين، يعني حتى هي مزلت على ذمتها وهو كراها الناس قرين. لذا احنا شنو نقولوا؟ نقولوا مادام احنا توا في رفراف مدينة جميلة وتعز علينا معناها جزء من جمال ولاية بنزرت، لذا لابد من المنظمة التونسية للدفاع المستهلك أو السلطة تلقى حل كيفاش لمراقبة الديار هذه تتكرى للمستفيد، أن تكون على الأقل حسب الشروط وكراس الشروط يكون فيها معناها يضمن حقوق الكاري ويضمن حقوق زادة كيف كيف المالية بالنسبة لصاحب المحل. دونك هي تعرضت للمظلمة هذه، نتمنى أن المرة الجاية تجي ما تلقاش الصعوبة هذه وتتعدى تفرض في بلادها. أخي تو واحد يضرب عام كامل متغرب ويجي وهي تقوم برشا مجهود مجهود اجتماعي معنا.
1: دونك بالنسبة كل حاجة في بلاستها أما يلزمها تثبت زي ده مدام صوفيا تسأل مليح تعرف لي بون بلان لي زادريس اللي تمشي لهم اللي
2: فعلا يلزم
1: يتم زيد المراقبه، وخاطر فما شكون اللي يقول لك هذا العوله قاعد نعول انا تو
2: قاعد يعول فعلا فنعول مش ما سي ما نقول لك ما تحاولش ما عول دون لي ريغل دولار
1: معناها ما تظلمش الناس
2: وقت اللي انت كاري لها بفريجيدير تخدم خلي لها فريجيدير تخدم وهذا الصيف وصغار انت كاري لها مبلي بالمبرد بالكليماتيزور هي هو ما يخدمش كي تعيطك تقول لك يجي صلح تجي صلح بامبورت السوم عليك انت خاطر انت المالك وانكلوي السوم اللي انت طلبت وطلب الفلوس اللي طلبهم مخذاها امراه
1: واضح
2: أكثر من 1,700,000 يعرف وربما يسمع فينا توي.
1: صوتك وصل مدام صوفيا. دونك نعرف اللي انتوما خارج حدود الوطن كي تجيو لتونس زون دو كونفور نتاعكم بلادكم بحركم شمسكم.
2: أما به قلت كلمة حلوة ياسر ماذا بينا قبل ما تكري مدام صوفيا ولا غيرها يمشي يسأل على البقايا عليهم كريدي بل على الأقل.
1: دونك وإحنا المرة هذي عندنا أجانس إكسبريس نورا بيزار تنجم تعطيك لي بون بلان ينجمو يدلوك على لي زادريس اللي فريمون معناتها ترتاح فيهم او كدوبادجي تنجم تتصل باذاعة اكسجين اف ام وحنا نعاونوك في الموضوع هذايا ونخليوك تحس بالراحة وبالامان وبالكونفور. مدام صوفيا ميرسي يعطيك الصحة، راجعين في بوان اكتو بعد شوية.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.

0: راسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين. تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
6: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فاني.
10: ولا كلمونا على 22 908 708.
11: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
12: على الأكسجين أسرهم.

0: شان، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين
4: نهارك زين.
5: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الإنس الكل. 48 دقيقة معكم حتى للحداش. تحية كبيرة إلى كل مستمعين زي كل تحق بنا توا عبد المجتوى على موجتنا ألفا. أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا نادية، تحية كبيرة لك سي محفوظ.
7: أهلا مرحبا،
6: تحية كبيرة لكل أوفية إذاعة أكسجين أفام. وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في يوم جديد 7/7/2026. محليه الواقع متاحة 7/7. خسر لي سي محفوظ وتبسم. كل عام وانت حي بخير لبنتك، وان شاء الله هي بصحه جيده، وان شاء الله عيد ميلاد سعيد. وقلها انت الكلمه اللي تحب تقولها لها بنتك، وان شاء الله ربي يرجع غربتها.
7: قلها ربي يسعدك بالبيبي اللي جاك، وربي يسعدك في حياتك الزوجيه والمهنيه، وكل عام وانت حي بخير.
6: ان شاء الله ربي يفضل لها البيبي.
5: Happy birthday to Iman جراح، إن شاء الله كل عام وهي حياة ألف خير وألف ألف مبروك بمناسبة المولود الجديد. نزاد لها مولود جديد، إن شاء الله يتربى في عزها وعزبوه، إن شاء الله نذرية صالحة.
6: أو يضحك لك بابي.
7: شفته، أنا شفته ورتولي رقد بعدها.
6: ان شاء الله تجي وتراه وتحبه، ان شاء الله من الذريه الصالحه، وان شاء الله من قسمها. كيف كيف تحيه عيد ميلاد سعيد البنت اختي اميره. اليوم عيد ميلادها، عملت 14 سنه، ان شاء الله بطول العمر، ان شاء الله ربي يفضلها، يفضلها امها عواطف، ابوها زهير، اخوها ياسين، وامان الله يفضلها احنا عائلتها، عائله جدوتي.
5: قديش محليه جميله،
6: حتى عائله التيمومي. ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، وان شاء الله راو نجاحاتها وتميزها
5: ان شاء الله،
6: واخلاقها وتربيتها، خاطر كل بنيه ولا كل وليد راهو صوره العائله نتاعو. ان شاء الله راهم في احسن حال وكيما نحبوهم وخير. عيد ميلاد سعيد اموال.
5: هابي هابي بيرثدي تو اميره. هابي هابي بيرثدي تو اميره، ان شاء الله ربي يفضلك ويطول في عمرك اميره، مزيد من النجاحات والتميز والتالق ان شاء الله. سلموا على امها عواطف، بوها زاد كيف كيف، عمي جندوبي هنا. ان شاء الله ربي يسعدهم، محليهم محليهم. قديش قديش الصغار فرحانين بروحهم، فرحانين بحياتهم، فرحانين بالتميز بالحياه، ماخذينها ماخذينها كيف ما هي.
6: محليها الفرحه العيد ميلادك تبدا مقترنه بالنجاح، وراه كل معناتها الفرحه راهي تجلب وراها فرحه ورا فرحه. نفرحوا ونحلوا ديارنا للفرحه، ونحلوا ببيننا وقلوبنا بالحق للفرحه وللعائله وللمه والاحباب والاصحاب، من غير حتى حسابات. راهو كي تدق الباب وتلقى الباب محلول، راهو تمشي تهني وتزغرت وتفرح، راهو الفرحه زاد انت تجيك لدارك. وما تقولش ليك كيف باش نمشي وشنو باش نهز وشنو باش نعمل، هز روحك وامشي انت بالفرحه نتاعك. ومحليها راهو كي تمشي تجي انت لداري، غدوة الفرحة دي لدارك أنت، راهو الفرحة معدية ومحليها نحبوها تكون معدية الفرحة.
7: فعلا فعلا،
5: كل سنة وانت الحب استنعت، خاطر فما علاقة راهو ما نجمش نوصف هنا بين أمل وسليمة بنت.
6: وي
5: قالت لي كنت
6: البارح كي جيت،
5: قالت لي سبيسيال ديديكاس لسليمة مني مني أنا. وسانسيغمون معناتها سليمة البارح حاست انيفرسير على تليفون أمل، حاجة من من من وراء الخيال، رغم تحضر في روحها. قالت لي ليه ماما معناتها توا امل علاش ما تجيش امل بعيده واللي تنفسر، وادم توا في الدوش قاعد يعمل في دوش، وامل كلمتك نحل فيديو وراها أمل توا قاعدين هي بقدومة. بعد في الانيفرسير ماما كلمني أمل بالفيديو معناتها علاقة حب كبيرة. والصغير شنو اللي يحب؟ الصغير يحب يحس بالإنسان الصادق معه في مشاعره ويحس بالشخص اللي يحبه واللي بشبش بيه. دونك تتجاوزني أنا روا علاقة أمل وسليمة حقيقة. ميرسي بوكو أمل, يعطيك الصحة وربي يعطيك على قد قلبك الكبير وربي يفضلك الدومة. وين اللي يحب لبنتي نحب وراوة
6: انا نحبهم
5: من الاخر وعلى الاخر
6: عارفني انا نحبهم ونحب امهم ونحبهم
5: بيان سو.
6: ان شاء الله ربي يهنيكم ويفضلك النوارات.
5: اما اللي يحب لبنتي ستاتيو اللي يكتبوه كيفاش يقول لك
6: اللي يعطيني شق تمر نعطيه برشا حاجة.
5: وامي زيدة
6: ربي يفضل هيك ربي يفضل.
5: محفوظ من بكري وانت تخزر لي
7: نخزرلك نخزرلك
6: حتى مش قول لك حتى نحب بناتك
7: نخزرلك حتى نحب بناتك.
5: هذا ما نشكش فيه هذا هذا.
7: بالمناسبة بالمناسبة دين علي أن أؤديه. أول حاجة أتوجه بالتهاني من قلب القلب مش بالكلام برك من قلب قلبي إلى سلمى ابنة صديقتي العزيزة وأختي في مقام أختي ألفة الجندوبي. نهنيها مباشرة ألفة وشفت الفرحة على وجهها كيفاش ونفق الليمات اللي سلمى تعدي شفتي الغسرات اللي
5: كنا تخسر
7: لعند ألفة. واليوم الحمد لله انفرجت ونجحت البنية. كذلك ألفة البجاوي حب نقولها بنت عمي بنت عمي بير الفم والملاء مبروك مبروك
5: للبنوتة
7: مريومة
5: مبروك المريومة مبروك السلموشة.
7: وأختم وأختم بصديقي العزيز وصديقنا كل أخونا محمد كمال ربنا نقول له بهذه بداية الطريق إن شاء الله إلى آخر الطريق في العلم والمعرفة مبروك الألمة هذا النجاح وتحية لها من قلب عمها محفوظ الجرح.
5: ألف ألف ألف مبروك,
6: ألف مبروك.
2: فرحتنا بيك يا ناجح
6: محليها
5: دونك ألف ألف مبروك. أين يقولوا العقبة أهم لي مهم جدا
6: مهم. يعني
5: كل محطة مهمة جدا طبعا. والعقبة للمحطات الجاية الكل. دونك مبروك يعني خارجة ببمل مبروك السلمة مبروك المريومة مبروك الألمة الجميلات. إن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق
6: محليها زغرات
5: محليها محليها أجواء حلوة ياسر
6: إن شاء الله. أنا قلت رأي الفرحة تدخل كل دار
5: نحب أنا كلمت البارحة سي كمال قال لي أوك خرجت وما عملتش الديديكاس. قلت له لا غالب استنيت من الريزلتا خرجت بعد ما وفي نهار كزين وفي البرنامج. نعرف اللي الزملاء كل قاموا بالواجب أكيد وفرحوا لها من قلوبهم. حبيت نهني سيدة زيدة منال اللي بيان سور أنتم أنا هنيتكم أما منال دونك مقديد ربينا اللي نقول لها ألف مبروك التميز والنجاح وإن شاء الله تراهم في أعلى
7: الأمهات هي التي سهرت على متابعة بنتها واحد لأن كمان كان مشغول بالعمل البرة حتى ولا
6: انت لازم تقول راه كان مشغول
5: لي ديتاي فما ما ندخلوش فيه
6: لا ان شاء الله ربي نجاحها. الف مبروك الف مبروك ألمة بالحق صوره جيده للطفله الناشطه والذكيه والقرايه ان شاء الله تتميز في ان شاء الله ان شاء الله. تحيه كبيره لامها متميزه زاده تحضر في روح العام الجاي سلمى عندها سيزيام ان شاء الله
5: فوالا دونك من عام
6: ان شاء الله ان شاء الله عم جانا سيزيام اخرى زوج سيزيامات قد ترمي
5: فاصل إشاري راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة.

0: الاوفر جيجا كليم نتاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
3: امشي لعزيزة

0: تي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تي تي. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
5: وأكتو
6: رجعنا لكم في بوانتو. تحية كبيرة للجميع. قديش محلى قلوبكم، برشة تليفونات برشة تفاعلات، محليها فرحة نجاح. اللي يعرفك اللي ما يعرفكش، اللي يحبك اللي يسمعك يفرح معاك. ونعرف صدينا وقت اللي يبدو يسمعوا في الديديكاس والأجواء والكل يبدو شيخين وعميجة وتحب الفرحة المستحقين للفرحة الناس اللي يسمعوا. وكشاء الله ديما فرحانين، وكما تقول ألفة ديما أخلق للروحك
7: فرحة.
6: حب روحك واخلق لروحك فرحة، وافرح مع جارك. إذا كان أنت ما عندكش سيزيام، ما عندكش نوفيام، ما عندكش باك، ما عندكش كل شيء عرس، تقاسموا الفرحة، ما فيها بيسرة مش بشي نقص منك حتى شيء، بالعكس أنت تشيخ.
7: والله أنت تشيخ
6: البليزير اللي كنت ترى وانت تتفرها داي
7: يزم تخمم في تقاسم مع تبليزير بارتاجي يكون وتعيشها، تعيشها الفرحة وتوجيك ما تبدأش توجي الفرحة. كان في نفاس، كان في تور، كان في عرس، كان في نجاح، كان في عيد ميلاد، كان حتى ينقل من قسم القسم كان شي حاجة جديدة.
6: ما تفرحش ما تفرحش لغيرك، ربي ما يفرحكش.
7: اي نعم
6: سيسا.
7: قولوا احنا في المثل يقولك ماري ولا تحسن. ماري عاند عاند في الفرحة، عاند عاند توجيك الفرحة. وإن شاء الله ربي سهل قسم كل حد، على خاطر مش سهل بالحق. راهو صحيح نفرحه بكل نجاح في أي مستوى، لكن راهو فيه سهر وفيه مصروف وفيه تعب وفيه غش وفيه قلق وفيه

0: متوفر ويتم إذابة الجليد بالنسبة للوضعية متاحة.
1: بلي عندي ملاحظة فيما يخص الـ 14 خاطر قادرة على مواقع التواصل الاجتماعي 14 مش متاع نموذجي أنا نقولهم الناس هذوما هي وجهة نظر فيش تحكيه شو معناتها 14 مش معادل باش يمشيو به للنموذجي راهو تلامذة ما شاء الله عليهم سورتو اللي ناجحوا معناتها الكل راهم متميزين بالنسبة لينا وديما نرجع نقول هذا من وجهة النظر متاعينا يعني اليوم تلميذ ومش بسهل انك تدخل وتعدي كونكور وبالظروف يعني تشجعوهم تلامذة راهو ما ما ما ما يقلقش شنو هالكم الهائل هذا من الاحباط واللي كومونتير هالتعليق اللي مش في حق التلميذ جاب 14 تقول وانت لي ماكش نتاع نموذجي هل يعقل تو معقول هذا جيل تلميذ شبيه 14 في كونكور ما يدخلش بها النموذج شكونك انت اللي تكتب في كومونتير من وراء الاكران تقيم فيه انت التلميذ هذيك انت طلعت على الامتحانات عندك فكره انت معلمين مربين اليوم يهنيوا فيه
0: يعني في وليداتهم
1: وفي وليداتهم جايبين 11 و12 خاطر طلعوا شافوا وحكاوا في الزيكزاما وقالوا شنو نقاط الضعف ونقاط القوة مربين هذوما يحافظوا في تلامذتهم ومعاهم وكلموهم وانت تجي تكتب كومنتير لا 14 مش متعنا نموذجي يعاد
0: المواطن الجالس المواطن الجالس كل شيء مش عاجب كان طريق كان معدل كان سوم علوش كان اي وضعية ديما مش عاجب وهذاك اللي يقعد يكتب يكتب يكتب بعد يجي يلقى روحه وحده معناتها يطفو في بلاصة ما هيش باهية كي نحكيه وإحنا ما نحبوها به إحنا بحيرة بنزرت لكن مع الوضع البيئي اللي نحن نراه فيه والتلوث ومياه الصرف الصحي اللي قاعدة ماشية وقاسنا في مختلف المجاري السيد ولا السيدة اللي يكتب في الملاحظات هذية ما نجمش نقول عليه مواطن راهو باش يقعد في البلاصة هذيك يتحرك واخدم وحرك يديك ونظف وحرك عقلك وتحرك وشجع شجع هذوكم راهو جيل المستقبل هذوكم بنات الوطن منك انت كولي حدش لصغارك ونحافظوا على الوطن متاعنا كل واحد من شيرته كل واحد من اختصاصه انا جبت على بحيرة بنزرت نادية واللي قاعدين نراو فيه تهويكا مع تقادم شبكة الصرف الصحي اللي ممتدة على مختلف معتمديات ولاية بنزرت وفما معتمديات اللي طالبوا لليوم بتركيز محطة للضخ ولا محطة الصرف الصحي كما في أوتيك في سجنان اللي مازالوا معناتها في قيد الدراسة مشروع اللي قاعد يخدمه متحرك في معتمدية تينجا بالنسبة للربط بالشبكة الصرف الصحي مشروع كبير قاعد معناتها يخدم لكن في المقابل البارح ريت صديق البيئة اللي هو بدر الدين جمعة مهبط فيديو على مياه الصرف الصحي في معتمدية العالية اللي تتعدى على ويد قنيش وتمشي البحيرة بنزرت بالحق كي ترى الفيديو هذاك معناتها أنا كمواطن نقول عندي معناتها فوق العادي بشوية بالنسبة لي نخمم ونفكر ونتبع في المجال البيئي بما أن نقولوا احنا 14 سنة في إذاعة أكسجين فام وانا عاملة اختصاص اتصال بيئي راو كي نراو صورها كيكا في المقابل ننتظروا إجابة مع عند القائمين على مشروع إزالة التلوث على بحيرة بنزرت كيف مع عند رئيس المجلس الجهوي للبيئة نلقاو إجابة مع عند ديوان التطهير نلقاو إجابة على خطر توا عديد الاتهامات موجهة لديوان التطهير كمارينا الفترة اللي تعدت في ولاية منوبة اللي قدموا شكاية بالمحكمة الإدارية بالنسبة لديوان التطهير كيف شفنا في الحمامات لكن ديوان التطهير خرج بلاغ قال هذوكم راهو مياه أمطار ورينا الأمطار اللي صبت مؤخرا نادية وكيف شرينا الكياسات تسيق ونظافوا ومشي الوسخ هذاك معاه متاع البلوعات الموجودة معاه الوسخ متاع ليفوس سيبتيك موجودة زادة مشي الكل للبحر وين سيدي سالم مثالش أعطينا توضيح ديوان تطهير مشروع إزالة التلوث عن بحيرة بنزرت الناشطين في المجال البيئة وعندهم إحصائيات مش عندهم معناتها نخسر بالعين المجردة ونقول شنو فما مثالش نوضحوا راهو احنا عايشين فيها لبلادنا ونزمنا نحافظوا عليها ونتحثوا على جودة الحياة راهو في مختلف الجودة متاحة نتحثوا على اليوم العالمي دون بلاستيك اللي هو نهار لحد كان دون بلاستيك هي أنا البلاستيك كي وليت الساشي بالفلوس معاش تلوث يا أخي كانت تسعى شي بليش وكانت ملوثة وعملنا سنة وطنية دون أكياس بلاستيك وتم

0: فرض الأكياس البلاستيك ممنوعة في المخابز، ولا تقدم للكوشة يقعد مرأة ولا راجل يبيع لك الساشي مش انت تنجم تهز الخبز. رفما سلوكيات يلزمها تتحسن ويلزمها تتطور، ويلزم نعرفه نحافظ على البيئة متاعنا، ومع التغيرات المناخية، مع ارتفاع درجة حرارة البحر، مع ريتستاتيو مع الخبير المهندس في المناخ حمدي حشاد على ظاهرة النينو وارتفاع درجة الحرارة على مستوى البحر، واللي قاعدين نراو فيه من أعاصير ومن أمطار ومن براكين ومن زلازل، راهو مش توا باش نتسائلوا، توا يلزم يتم البحث ونرجعوا للخبراء والمختصين شوفوا شنو الوضعية باش نحافظوا على الكوكب الأزرق متاعنا، ونحافظوا على صحة الناس اللي موجودين، ونراو في انتشار الأوبئة كما تحدثوا على إيبولا اللي قاعدة منتشرة في عديد الدول. قالوا راهو تم إيجاد اللقاح، اسكو مازال المواطن عنده ثقة في التلقيح وفي اللقاحات اللي موجودة؟
1: نعم،
0: مثالش تكون عنا ثقة في الباحثين اللي هما موجودين في المخابر، مش في المخابر اللي تتلاعب بالدول الأخرى كما خرجت المسؤولة في أمريكا اللي هي نائبة الرئيس الأمريكي، اللي قالت على فيروس كورونا اللي خرج من مخابر يوهان، وهما معناتها كان فما تفاعل وصار فما فتح بحث على هذا، كراهو العلماء اللي موجودين نحاولوا نحميوا بلادنا ونحميوا الوطن متاعنا ونحميوا رانا مانيش في عزلة عن العالم.
1: نعم.
0: العالم كل ولا قرية صغيرة، يلزم نلقاو حل، نبدأ بالحل متاعنا متاع مياه الصرف الصحي اللي قاعدة ماشا، مش بعد يتم اتلاف كما نتفكر ونادية اتلاف كمية من الجنارية ولا من الطماطم وكذا، نلقاو حل بالنسبة لهذيك، ونشوفوا مع وزارة الفلاحة، مع وزارة البيئة، مع وزارة الصحة، مع مختلف الهياكل، نلقاو حل بالنسبة المياه الصرف الصحي اللي قاعدة تغزو في عديد المناطق، وكل حشيكم رجارة بلوعة تترشق تنفجر، راهو مش نصلحوها هي بركة، راهو تكون فما الموجودين وراها، خاطر رينا الأشغال متاع الطرقات والأشغال متاع المادة والناس اللي طايش في الردم والناس اللي طايش في الجريري، راهو زاد المواطن هو الحلقة الأساسية، لازم يحافظوا على البيئة، مش بعد ما تترشق قدامك البلوعة تقول وين الناس وين البلدية، أنت زادة وينك من هذا الكل.
1: سي محفوظ عندك تعليق؟
2: والله شو تعليق هو القضية كلها قضية وعي، معناها مجتمعي. إذا كان المجتمع ما هوش واعي بذاته ولذاته فالأشياء دي ستتواصل، معناها قد القضية الدولة تحط لك لبانو توعي الإذاعات الجرائد التلفاز كلها تتكلم في نفس المواضيع تقريبا إلى جانب المدرسة، والمدرسة أيضا تبث في الوعي عند التلاميذ الصغار والمتوسطين رغم ذلك نلقاو التجاوزات ما زالت هي نفس الإمكانيات هي نفس. أنا تلاحظ أنه المجتمع هو اللي هو المتهم بصراحة. أنا كرا واحد يلوح في الوسخ في بحيرة منقولش عليه مواطن، هذا لا يفقد المواطن عندي أنا.
1: واضح، شكرا لكم، يعطيكم الصحة،
0: تلقى
1: بعد التسعة مواصلين راجعين في نهارك زين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: من السبعة للحداش تسمونا في نهارك زين. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. 9:14 صحتك بنيديك.
2: صحتك بنيديك مع مروة العمراوي.
1: مريوة أهلا وسهلا.
3: صباح النور. صباح الورد نيديا. سافاش
1: إيش نحويك؟
3: الحمد لله لاباس.
1: لاباس
3: الحمد لله.
1: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.
3: طفيفة.
1: تقصد تاع بحر؟ ما شفتك وقصد ربي للبحر.
3: توتافي والله.
1: باش عندنا اش حضرتنا اليوم؟
3: اليوم جوستومون باش نحكيو على حاجة هكا رافخيشيسونت، حاجة نبداو بها نهارنا، مشروبات. شنو بالأحرى شنو ما الإضافات اللي نجمو نعملوهم على كويس الماء الصباح باش يخليوني نبداو يبدأ نهار الجسم متاعي يبدأ نهاره مرتاح ويكون خطر فما توازن هرموني. على قد ما يكون فما توازن في الهرمونات على قد ما تبدأ الأمور مريقلة من حيث الصحة النفسية الفورمة، تحس روحك مرتاح في كل شيء، والبدن جوستومون يكون فعليا قادر أنه يؤدي الوظائف متاعه الحيوية وأنه يكون مرتاح ونشط. دونك برشا ديجا يسألوا شنو نجم نزيد الماء، فما شكون حتى ما ينجمش يشرب الماء وحده يحب يزيد فيه إضافة. اليوم مش نحكيه على ديز اكزامبل متاع مي ينجموا نزيدوا في حاجات اللي نو سولمون نحكيه على مطعم، نحكيه على فايدة وانها معناتها تخلي فما توازن في الهرمونات، خاصة كي نحكيه الصباح نحكيه على الكورتيزول. نادية راهو كي نكونوا مسيطرين على الكورتيزول معناها الانسولين معدلة، الانسولين كي تبدأ معدلة معناها انا باش نكون حتى الشبع يكون معدل، خاطر الانسولين دونك يكون فما السكر منظم في الجسم متاعي، وما يكونش فما كان الطلوع والهبوط متاع السكر، دونك باش نكون معناتها شبعان فترة أطول، مرتاح الفترة أطول، وهذا اللي قل ما فهميش برشا كورتيزول، والكورتيزول معدل معناها ستريس أقل بيسر، دونك تحس روحك براحة أكثر. ما نجمش نعاون أكثر.
1: قلت لازم يتقال.
3: ما نجمش نعاون أكثر، تولي فما الظروف الخارجية توا نتحكموا فيها أكثر. دونك نبدأ بالكلاسيك لكن ديما ديما موجود، خل التفاح، لكن باش نزيدوا معاه يا إما كينو الماء دافي شوية باش نخليه نصبر عليه شوية ومن بعد نشربه، ميساش باش تشربه بارد مش باش تشربه سخون، لكن الدفي من الأول باش يعطي فاعليته، ونحطه فيه عود قرنفل عود قرفة، وإلا نحطه رشة قرفة نخليوها شوية، نجمو حتى نحطوها تبرد في الفريجيدير شوية، راو ما يقلقش نشربوها، خطر احنا ديجا قلت اللي هو حاجة غفخيشي صونت الصباح شوية خل تفاح مع رشة قرفة، هذا يعدل برشة برشة برشة في الانسولين، يقاوم العركة، خاطر ديما راهو فما عركة الصباح خاصة الصباح ما بين الانسولين والكورتيزول، إذا كان أنت عدلت الانسولين راهو الكورتيزول باش يمشي مريقل، دونك فماش ستريس ما فماش ضغط على الهرمونات الأخرى، خاطر إذا كان فما ديزيكيليبر في الكورتيزول راهو باش يصير فما ديزيكيليبر في باقي الهرمونات الأخرين. بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل سنسيبيليتي غاستريك وإلا قرحة ديجا ما نجموش يستعملوا هذايا الصباح. سينو نجمو نعملو انفيجيون البابونج مع ترانش قارس، هذا يعدل ياسر ياسر في ليزيليكتروليت ويعدل في الهرمونات الصباح، يخلي فما زيد لافاج غاستريك، المعده ترتاح، دونك كي باش ناكلو الماء باش ناكلو فطور الصباح ولا اول وجبه باش ناخذوها راهو باش يتم عمليه الهضم تتم في احسن حالاتها، وهذا عنده علاقه كبيره برشا حتى انك باش تكون مرتاح في نفسيتك.
1: اللي هو ذكرنا البابونج
3: مع ترانش قارس، الحاجات اللي يلزمها تكون كيما نقولوا احنا تكون فما انفيجيون راهو نعملوها انفيجيون بعد كي نبردوه. كيف الترانش القارس والزيست نتاع القارس، ديما حاول ابار الترانش حط شويه برشه القارس مع شويه نعناع فرشك، هذه تعطينا بروده تبردك تغفريشيسي تخليك ناشط اكثر ذهنيا، على خاطر النعناع يعاون على انك تكون مركز اكثر فايق اكثر، ويكون فما حتى قدره على التعلم وانك تخزن المعلومه. ديجا النعناع عنده دخل كبير في الموضوع هذا. كيف الزنجبيل مع القرفه زيده رشة العود راهو كي باش تحط عود رشة القرفة تعطي مطعم قوي، لكن راكي باش تحط شوية العود في دبوستك ولا حاجة راهو المطعم نتاع القرفة بالنسبة للناس اللي ما تحبش مطعم القرفة راهو باش يكون قليل برشا باش يغلبوا مطعم الزنجبيل. سينا زيدة نجمو نعملو معناها مي يرتقي الى ديتوكس شويه كي باش نحطوا دي ترانش نتاع قار نتاع خيار معاهم مع الدنوس ومعاهم الكيوي، هذوما يلزمهم يبيتوا في دبوست الماء اي باش تخليها في الاحسن انك تحطها في الفريجيدير خاطر الدنيا سخونه البر والصباح تنجم تبدا تستهلك فيه، هذا يعدل برشا برشا الاملاح في الجسم نتاعنا، يعمل كيما الدريناج كيما نعرفوا من اقوى الدريناج هو المعدنوس كيف كيف معاه معاه الكيوي ومعاه الخيار، دونك من احسن الكومبو اللي تنجم تعمل بها كيما التطهير للجسم نتاعنا، تخلي فما ايدغاتاسيون باهيه للجسم نتاعنا خاطر من غادي تبدا النشاط انك نحاولوا نكتسبوا نشاط مع الظروف نتاع السخانه وارتفاع درجات الحراره.
1: باهي دونك سي تري امبورطون، هذوما دي زاستوس نجمو نعتمدوهم في حياتنا اليوميه ونبداو حتى بيهم صباحنا ساهل برشا اذا كان نحبوا نسهلوها تسهيل
3: خاطر
1: عندهم تداعيات ايجابيه
3: خاطر راهو العمده على السويه الاولى نتاع نهارك، اذا كان بديت نهارك بالصحيح باذن الله النهار الجسم نتاعي يكون مرتاح اكثر في بقيه النهار وتكون معناتها الوظائف الحيويه الكل تمشي كيما نحبوا احنا كيما نقولوا يطاوعك الجسم نتاعك.
1: واضح، يعطيك الصحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات. توا 9:21 دقيقة، المواد الإخبارية مع مرة من هذه 9:30 راجعين ومواصلين.
2: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
4: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت برابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة للسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا، والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
9: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية،
10: photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على notre page Facebook Max Protection. وكل عادة مع Max Energy وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء وما تسعوش. موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهوياً تتواصل الحملات الردعية ضد المخالفين للترتيب القانونية والاستغلال العشوائي للملك العمومي على طول الشريط الساحلي الرملي والغابي في ولاية بنزرت، حيث شهد الشريط الساحلي الرملي بشطمام بمعتمديات رأس الجبل تنفيذ حملة رقابية مشاركة أضفت إلى حاجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية. تعمد أصحابها تركيز دون انضباط للترتيب والتدابير القانونية، حيث تم فيها تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المنتصبين مؤقتا بالمكان، وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى الترخيص، وأيضا إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري مع التنبيه عليهم بعدم العود. وعلى الصعيد الوطني، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. كما طلع رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدولة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا الذي احتفظتها مدينة سان بريسكوس الروسية. كما جدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 يوم من التوريد، فضلا عن سداد ديون في أجلها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها وأوزارها. هذا وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزوار يوم أمس على الدور الاستراتيجي للمصالح الجهوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع في الجهات، حيث شدد الوزير في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتداخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتسريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق ليها حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجاليين للأقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الأول والذي يضم ولاية بنزرت باجا جندوبة والكاف، والإقليم الثاني والذي يضم تونس أريانا بن عروس زغوان منوبة ونابل. كما تم التوضيح أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وبناء مجالات ترابية أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات البيئية والمناخية ودعم الحركية الاقتصادية والتنافسية إلى جانب ترسيخ الاندماج والتكامل والتضامن بين مختلف الأقاليم. وأكد أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمالي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وتطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. وفي أبرز أخبار العالم، شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في مكان قريب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤدي زيارة إلى البلاد. ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن الانفجار نجم عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق. ووقع الانفجار الأول داخل سيارة قرب وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة ماكرون، ما دفع قوات الشرطة إلى الانتشار بكثافة وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المكان بشكل كامل. هذا ويذكر أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان قد غادر مقر إقامته باتجاه قصر الشعب للقاء نظيره السوري أحمد الشرع قبل وقوع الانفجار. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون الطقس اليوم الثلاثاء عامة صافيا إلى قليل السحب ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. وبالنسبة للحرارة ستكون في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة في بقية الجهات. أما البحر سيكون قليل الافتراق. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
2: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين أف أم. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره استنى شوية ما سمعتش اخر الاخبار ان شاء الله خير

0: بأحسن سيرفيس يمدو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في لي زيكرون وأغلى كومبليمون أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsa chkaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمت كلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينغز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
3: من لا أفار.
4: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
5: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: مرحبا بكم الناس الكل من أجانس إكسبريس نورا بيزير تيجيونا لفاريات. أهلا وسهلا مريومة. مرحبا.
6: صباح الخير نادية. صباح الورد والياسمين.
1: صباحك فل. شنحوالك؟
6: الحمد لله نادية. صباح النجاحات.
1: أي صباح النجاحات. صباح التميز. صباح التفوق. إن شاء الله مبروك عليهم اللي نجحوا في مناظرة السيزام الكل وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
6: أنا الحقيقة حبيت نبدأ باسمي وباسم تبشير منتها رئيس الوكالة العقارية متاع جونس إكسبريس نورا.
1: سلموا علي
6: باسم الأعضاء متاع الفريق متاعنا. نشكر نحب منتها نشكر ونقدم تحية في كمال روبينا وبنته اللي نجحت في المناظرة
1: ألمى.
6: ألمى ومدام ألفة الجندوبي وبنتها سلمى.
1: نعم ألفة البجاوي
6: مريم
1: بنتها مريومة. اي نعم. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ينجح صوته اهو كحتى دين جينا ناسي عجرب مش الله عليهم البنات. تبارك الله عليهم. فتيات جميلات متألقات ان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن. ان شاء الله ديما متمنى.

0: Merci à mal côté réalisation antique Saha Moucherib Minkom Agence Express Noura Bizer. Donc lefta Kerima wa Momteza Kelada Menek ya Mariouma.
1: الله ديما فرحانين وبالحق ان شاء الله ربي يفضل كل ام تعبت على صغارها خاطر زيد البوك كيف ما البو يتعب ويوفر المصروف ويقري اما زيد لو الام هي اللي تضحي معناتها باش توصل بناتها للنيفو هذاك نيفو بها الاخر وان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم الناس الكل
0: ان شاء الله. به مريوم اش عندنا اليوم؟
2: اي اليوم عندنا افريق به يا نادية
0: كالعاده افريقنا ما تنجم تكون كيم به
2: ايه يا نيجا وانا حبيت جوست نقول انه الكري نتاع الصيف راه موجود ثم اللي كيما اللي يقدر على 100 دينار الليله كيما اللي يقدر على 500 دينار الليله راه عندنا قام كبيره نتاع اسويمه نتاع في متناول الجميع هذاك عندنا الاوفر نتاع السهر اللي حق الليله نتاعو ما يجيش حتى 50 دينار دونك مرحبا بالناس الكل واللي زيد ما عندوش باش يصيف ويحب يجي نهار ولا نهارين بنزرت ورق بيبي احنا كاجونسي موبيليغ نوره ماذا بينا بنزرت تعرف معناتها السلاح نتاعنا راهي باهيه على الاخر ومرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بالجميع تحيه كبيره ليهم اكيد اللي يحب ينسق ينجم يتصل بنا على 31 10 98 والا نوامركم يعرفوهم مريم ذكرنا بهم
1: 99 175 458 والا عندنا زيد 55 499 878 وبخليك لي زابارتمون ولي فيلا اللي بالبيسين اللي عندنا للكري للصيف وبقى مزيان على الاخر عندنا زيد معاهم كرهبه وبالطبيعه اللي بشيخ لابارتمون صيف فيه ومعها الكرهبه زيد كيف كيف عنده صوم سبيسيال واحنا رانا ديما مع الناس اللي بشكريو من عندنا ديما ماذا بينا اقل صوم والناس الكل تتفرهد وتاخذ اكثر وقت.
0: يعطيكم الصحة دايوغ انا قلتها ونعاودها اللي يحب ينسق يتفضل مرحبا ينسق خاطر مالوغوزمون ميسيرش بارونتيز تفتح احنا مدامنا صوفيا من المانيا كنت تشكيت من تجربتها عم ناول في رفراف جيت وكريت معناتها بالنسبة للصوم اللي خلصتو خلصت على اساس الدار فيها كليماتيزور فيها فريجيدير مأفى من بعد اتفاجئت الكليماتيزور مكسر الفريجيدير ما تخدمش الظروف كانت غير ملائمة وطيبة تجربة قالت مالوغوزمون سيئه قلنا لها احنا يلزمك تكون اكثر نظام سنة وتتصل باجنس اكسبريس نورا وان شاء الله تعدي ايامات ولا في الخيال سيرفيس ياسر روعه احنا ما نعطيو كان لي بون بلان راهو تلقاو معنا كان لادغيس اللي فريمون تستاهل
1: يعيشك يا نيجي على اللي قلته وثقتهم وثقتك الكبيرة وثقة جدا اللي كريو من عنا شكرا جدا كنيس موفينا ودجا يا نيجي احنا راو كأجنس إيموبيليغ إكسبريس نورا ما يهمناش انه نكريو معنا تارا ودجا احنا الأكثرية نعملو في ديفونت اما اللي يهمنا انه الناس اللي تجينا تعاود ترجع تجينا والحمد لله معناها كل صيف يجينا ريتور من ديك ليون كريو من عنا وقلينا ما عندنا علاقات مع العباد ترى عائلتنا عرفت انت حاجه بيا على الاخر انه انسان يرجع لك يقول لك راني كريت من عندك ونحب نعاود نكري من عندك ذيك عباره شيء احنا بي يخلي دي كومنت على الـ الـ على الـ الفيديو هذيه معناتها واللي كري من عندنا زيد يعطينا رايه في السيرفيس نتاعنا
0: واضح سينا
1: كيما عندنا الكري عندنا البيع زيد وباسوي معقوله في متناول الجميع كيما عنا بثلاثين مليون عنا مليار عنا للبيع زوز أراضي فلاحية في بوزيريا الأرض الأولى المساحة متاحة 2284 متر مربع والأرض الثانية المساحة متاحة 917 متر مربع سوم المتر المربع 90 جنيه بيع فيها شهادة ملكية فردية هذوما زوز كل الأرض فيهم شهادة ملكية فردية عنا عمارة للبيع في وسط المدينة بنزرت الفرصة هذه استثمارية ممتازة المساحة 98 متر مربع فيها 3 إتاج كل إتاج فيه S plus 2 S plus 2 وفما الإتاج الثالث فيه S plus 1 فيه في الضوء فما 4 ميجا الضوء وفي الماء فما 3 ميجا هذه فرصة استثمارية تجي زيزة كما نقولوا احنا فوي خاطر نعرفوا اللي في بنزر ديما الطلبة يقعدوا حتى في سبتمبر اللي عنده استاجيت وكل شيء يقعدوا يلوجوا على الكري كيف كيف عنا زيدا الاستاجير اللي نلقاهم ديما يعملوا استاجيرات نتاعهم استاج نتاعهم في سبيتار بوغاتفا ديما يقعدوا يلوجوا على الكري دونك لافير هذه العمارة للبيع
2: ينجموا يستغلوها في يكريوها للطلبة للفجير والسومة نتاعها تويكا 750 مليون. ممكن اللي حاب يستثمر مرحبا به، كلمنا على 72 435 3.
0: واضح واضح مريومة. دونك هذوما لي زافير اللي عندنا بالنسبه لليوم، اكيد استنينا غدوه بفريق جدد. ميرسي مريم، ان شاء الله نهارك زين. تحيه كبيره ليك. العشرة وستة وعشرين دقيقه ما زالت لفريق متواصله مع عزيزه.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من السبعه للحداش.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. مضمون الوصول تحبك. اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك.
5: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
6: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة
3: مع كتالوج خليلي وكارت توليد الدار تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك. كيفاش تعمل؟ تعطي تسبقه ب 15% من حق الارتيكل. الحد الادنى للتسبقه يزم يكون 20 دينار. خلص الباقي على راحتك حتى ال 15 اوت. الارتيكل يجيك للمغازه كي يخلص ويتفرح بعائلتك. دايوغ العرض هذايا متوفر من 24 جوان حتى ال 31 جويليا 2026. وبالنسبه للنساء اللي علاو توا في الغاديو باش يسمعوا سوبر افار كل نهار، نقول لكم لافاريات مع عزيزه ما توفيش مجموعه زوس الغسيل بالاله، كل واحد فيهم 2 لتر، نلقاوهم ب 21 دينار و 990 فقط. اي نعم، 21 دينار و 990 فقط، بعد ما كانوا ب 27 دينار و 980. وعندنا دبوزه شامبوان نجم تشريها 600 مللتر 600 مللتر، معها جيل دوش 500 مللتر ب 8990 اكاهو، فيهم 39% تخفيض. هذايا سوبر افار كل نهار في عزيزه، مرحبا بالجميع.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليه تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.

عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: هابي بيرثدي تو يو تا تا تا، اهلا بسيفون اهلا يا مرحبا، ان شاء الله كل عام وانت حيب الف الف خير وسنين دايما، ربي فضلك العائله، ربي فضلك سيدوده، ربي فضلك اياد البنوته، ايه زيد كيف كيف اياد

0: اهلا وسهلا.
1: ميرسي.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بملكة دورة المرشي الكينج متاعنا.
1: يا عيني يا عيني كلكم
0: صاحب صاحب صاحب وخو خوه والعشرة الطيبة والقلب الكبير والطيبة والحنية والكرم، هذا الكل راهو نختزلوه في سيفون يعني، وحب الناس اكبر دليل على نقول فيه انا يعني، مش رمي ورود را ولا مجاملة
1: حسن، وما كنا ما ما ما معاش عندي منقول غيب علي الرد الصراحة. ربي فضلك بارك الله فيك، هذا من حسن أخلاقك من حسن تربيتك، ويعطيك الصحة إن شاء الله. ربي فضلك وربي فضل كل الزملاء العزيز الغالين.
0: أنا قدام الميكرو أما الزملاء ألف الجندوبي شد الرأس أمل، هكا نقولوا ما أنت مسبيح على ديديكاس متاع سيفون سافاري أمل أداه وإدو دولفة هنا وقعد ألفة. سلام عليك برشا، قلت لك ربي فضلك وربي طول في عمرك، هابي هابي بردي ولدي وخويا قلت لك وصديقي سيفون. أمل زادة كيف كيف عشيرنا سيف، قلت لك خويا الغالي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. أيمن يسلم عليك، ألفة البجاوي كامل الفريق دونك عواطف هوني في المرام زادا كيف كيف
1: اللي متواجدين
0: كامل الفريق يسلموا عليك سيفون، قالوا لك ان شاء الله بطول العمر وربي يفضلك الاولاد.
1: لازم تتفرجوا فيه تاكم لا نمزح، انا زي العرق ومروح على روحي لبنان حشتوني. بارك الله فيكم ربي يفضلكم ربي يخليكم من حسن اخلاقكم كفيتوا ووفيتوا وربي يعزكم بارك الله فيكم وربي يعطيكم ان شاء الله الوقت الطيب ويفرحكم على حبيب امتيعكم الكل يعطيكم الصحه. فقط باش نوضح عمري للناس رمني مع اغنيه صغيره هكا في زفيزه، البارح البارح
0: كان عمري 20
1: واليوم عمري 40.
0: عليش يا سيف عليش عليش عمري توا انا 20 مرتين الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربي يطول عمرنا في الخير.
2: والله كبرت الايام رحلت بيا عانيتها غامر
0: الحمد لله ربي يطول عمرنا في الخير.
1: امين يا ربي امين يا ربي. اي يا سيدي اكيد كلكم تنتظروا في الاسعار، الاسعار اليوم اللي صراحه نحسها في المتناول، وان شاء الله اكيد ربي يجري قسم وربي يخفف على مكتوب جميع المواطنين. وهنا عندنا التوريس ربي باش ما ينساش، على الكيلو موجود على 4 دينارات، اللوبيا الخضراء موجود على 2 دينارات، احسن كاليتي تاع الكبار طبعا شفتوها في اليوم، شفتها في المارشي
3: موجود على 15
1: 18% عندنا زاد كيف كيف، البطاطا لقيتها ب 17% ولقيتها زاد كيف كيف موجوده على 15%، الجناويه باش نلقوها موجوده 100 جرام على 18%، الجناويه لحالها باش نلقاها 100 جرام موجوده على دينار، في حين باش نلقى الفطر باش نلقاها موجود على دينار، في حين باش نلقاها بالنسبه لل او احنا اللوتي هنا موجوده على 12%، على عينك عم بشير الكيلو السناني هذايا موجود على 2 دينار، ربي الخوز شوفها موجود عند عم بشير ربي اللي شيء فيه اللي هو تويكا هدي بالكيلو ولا بلفين القطة ها هو
4: خلني شوي منصروا على السبيشال مول وخلينا في الخارج
1: تحية
4: الشاوة نتاعهم يلقاوها ونصلي على النبي
1: ان شاء الله
4: وشبابها ومرقة خضرة مش
1: يا عيني يا اخي في ربي يعزك بارك الله فيك. المعدوم في الزرق مش لقاوه موجودة الرقعة على 500 مليم، في حين باش نلقاوه بالنسبة ربة الكلاب باش نلقاها موجودة على 700 مليم، اي ما شاء الله زاد على الجناوية زادت تبارك الله، الحين باش نلقاها ربة النحنة موجودة على 800 مليم. الفلفل المسكي الفلفل المسكي هو اللي نسيه، الفلفل المسكي باش نلقاها موجود من 17% حتى ل 18% بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاها بالنسبة للفلفل الحار باش نلقاها موجود من 16% حتى ل 18%، هنا عندنا ولد الجمرة باش نلقاها موجود على 12% بالنسبة للكيلو، الدلاع حلوة عسل باش نلقاها الكيلو موجود على الكيلو قد ايه الدلاع كريم وليد؟ على 800 مليم الكيلو، على 800 مليم بالنسبة للكيلو، البطيخ حلوة عسل هنا بارك الله يعني في الحاله مضمونه تشري وعينيكم غامضه باش تلقى موجوده الكيلو على 13.80 في حين باش نلقى اسعار اخرى ناديه باش نلقى 15.00 وباش نلقى زاد كيس 12.00 بالنسبه للبطيخ ونلقى بالكعبه اللي موجوده على فما ب 3000 وفما زاد كيس ب 4000 فرنك الدقله كالعاده 10 دينارات و800 بالنسبه لدقله النور الدقله الجديده المويه باش نلقاها موجوده على 8 دينارات فرنك باش نلقاها موجوده على 5 دينارات الدقله الشبيبه باش نلقاها موجوده على 5 دينارات شنو بقى عندنا اخر الدقله كل قلنا عليها قلنا 12 دينار و800 هذه زاد كيس كما قاعدين نشاهدوا فيها عندنا هنا الخوخ بودبقايا خوخ باسم معنى الكلمه صافي كبير تري كل شيء كل كامل الاصناف الفنيه الفقا موجود على 6 دينارات و800 البيتر اليوم باش نلقاه موجود على 12.800 بالنسبه للبيتر 12 دينار و800 بالنسبه للكيلو هنا باش نحكي على العنب باش قلوب الحلو عسل 12 دينار و800 بالنسبة للعوينة 5 دينارات و800 وعندنا هنا بطيخة 12.80 بديك 14.80 12.80 نعطي بقية الأسعار الأخرى هذه راني نحكي يا جماعة على غلة كاليتي كاليتي نحكي على غلة كاليتي كاليتي بالنسبة كاليتي متوسطة خوخ بطيخة باش نلقى موجودة 9 دينارات باش نلقى العنب زاد موجود 10 دينارات وموجود زاد 8 دينارات شنو عندنا اخر البيتر زاد كيس باش نلقى موجود على 10 دينارات باش نلقى موجود على 8 دينارات بالنسبه للحوم الحمراء 65 دينار بالنسبه قالوا برش يجيب لي صاير شنو قلت له طيب خلي هذا خويا ربي يعينه وربي يجري خاتمه هذا السلفير بتاع المارشي كله يعني ما شاء الله عليه ويم يدور
0: على
1: خدمه كله ربي يعينك وربي يجري خاتمك وما شاء الله على اخويا على تربيتك اخي خاتمك يبقى يحب كلهم لك عندي برشا براسي راسك يا اخي بزاف كنت بعد ذكرني بزمة خويا نبيل نبيل نبيل بو جمعه شويه ديده احلى ديده يا اخويا ربي يبارك له ديده العجول اشتقى موجود على 48 دينار و800 بالنسبه للكيلو بالمخلل اشتقى موجود على 40 دينار بالنسبه للكيلو نحاول خاطر فما اسعار تفاضليه ما نعرفش نزلت والا لا لازمني نقول عليها مانيش باش نذكر اسم المجزرة لكن لازمني نقول عليها 64 دينار هنا اقل دينار بالنسبه للعلوش المركز ما نعرفش قداش السوق تو بعديك نزيدو نتاكدوا بالضبط بس راس علوش قداش يا صديق الحوش 25 دينار وحمر راس 25 كذلك 25 دينار بالنسبة للحمر الراس زيد نقدموا شوية هنا بربي حبوا يسلموا على خوينا تاع التوابل تعرف توا مواطينا بالخارج والحاجات هذيا فيكم شهوة حبوا السوم الباهي والحاجة اللي فرشتها صاحبي هذا اللي صابر صابر الناس الكل تحبوا على فكرة زاد كيف من أعز الناس اللي موجودين هنا ربي يعينهم ربي يشري خاتمه باهي الملسوقة قدير الملسوقة 16% إلا ملسوقة مقرونة الدياري قدير مقرونة الدار بنزرتية كيلوها موجودة على 8 دينار تعطيني نواصر قدير نواصر 45 4800 في حين الهريسة الكوشة بوحة تواجد قدير 22 هكا الشمسي قداش؟ ب20 دينار، ب20 دينار كما قلت لك ناديه الله غالب فما حدث في المارشي بالجوز اني اقول عليه من غير ما نذكر طبعا المجزره لكن خلينا نشوف تراه فما اسعار اخرى والا لا خاطر هذا صنع الحدث نورمالمون زوير يجيني زوير مرحبا بك على في جنة فيها كويس
5: صباح النور
1: صباح النور ثم جديد اليوم
5: فرحان جديد ايش جديد كيما العاده والعوايد السلعه بتاعنا هي في دائما تبدل شيء
1: ايوا قداش كيلو قداش كيلو بخري
5: بالنسبه للبروموسيون حكينا مع حرفين الكرام اقبال كبير
1: ما عندك بروموسيون عندي عليها جمعه وسبت ولحد جمعه ديما جمعه وسبت ولحد قداش اليوم الكيلو اسمح عندكم البخري
5: اليوم العاديه
1: 45
5: دينار و 45
1: ديما قبل 3000
5: ديما 7000
1: امين شو عامل فيك هكا في المباشر عملنا ديديكاس امين عملنا ديديكاس في البرشاوي في المباشر هكا خويا فهمني هاي يا خويا امين هاي يا خويا مرحبا بك على فيجنا فيها تعبت ولا الويكاند الاخراني يا ما شاء الله فرحانه الناس ولا لا؟
5: ما شاء الله
1: ابقى نقول لهم قداش وصل البخري وصل ب 8 عفوا 36 دينار و800 يا نادي 36 دينار و800 تحيه الامين تحيه العلولو وتاع البرشار اه وعلولو تحيه العلولو وبربي تحيه الاخت نتاع برشار عامل لها ديديكاس بربي كشكوني؟ زوجك بالله عامل لها ديديكاس بالله
5: احلى مراه في الدنيا
1: ربي يفضلها قول لي علاش ايش قول لي علاش
5: على بيت المتربية ياسر استقبال مزيان وربي يبارك لها وربي يعينكم وتحية لخونا مرشيه في فرنسا يعطيك الصحة. أنا نرجع لكم الجمعة والسبت إن شاء الله واحد إن شاء الله 36 دينار 800 إن شاء الله ربي يبارك لك يا أمير واللي كيف تقول لنا سفيان وأنا كل يعطيك الصحة
0: يا زيفون يا زيفون
5: يا سيدي نكملوا مع الحوت نكملوا مع
0: الحوت الحوت
5: الحوت عليك يا الحوت يا الحوت يا الحوت
0: واللي يكره
5: ما يموتش خويا حلو يحب يحب يحب يحب يكره يكره يا سيد سلمينا هنا سلمينا جينا سلمينا الحرة هاي جينا حرة 6800 والكيلو نص على 10 دينار استوردي 10 دينارات 800 عندنا مخزن 26 دينار و800 بالنسبة للكيلو كملكم على الجوجل هذا اليوم حط صعبة تعرف الشوشينة الشوشينة 20 دينار و800 الحين مش ناقصة بالنسبة للرنجة 10 دينار 800 البوغا البوغا الرويال مش نقا موجودة 10 دينارات 800 اللي اللي كان يدوس السيد سنج متفرجوا فيها على صفحتنا في الفيسبوك التجارة فيها.
0: يعطيك الصحة يا سيفون شكرا ليك أجواء حلوة ياسر في دورة المرشي عشناها اليوم مازلنا في بداية الأسبوع طاقة إيجابية نتمنيها للجميع بداية أسبوع نشيطة 10:49 دقيقة أمل قاعدة تحضر لنا في الحوت الحوت نجلة تونسية اللي تكون حاضرة في الدورة 43 في مهرجان بنزرت الدولي دونك تحية كبيرة للجميع إن شاء الله نهاركم زي.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كامل.

0: مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
2: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل،
3: ولا كلمونا على 22-908-708.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr.
3: اكسجين اف ام.
4: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: اخبار اكسجين اف ام.
6: المواد الخبيرة على موجات اكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تنظم جمعية قدماء مدرسة 19 جانفي 1952 في ماطر فعاليات حفل التميز في دورته الرابعة لتكريم أنجب النجباء وبعض المربين المحالين على شرف المهنة، وذلك اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 في فضاء دار الثقافة في ماطر ابتداء من الساعة 5 مساء. وعلى الصعيد الوطني، أفاد رئيس لجنة تشريع المشاريع العمومية إدريس منجا في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي إن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة ويظل مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية للنقل في جهة صفاقس، وأضاف أنه شهد تقدما ملموسا على مستوى مكوناته الأساسية في انتظار استكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية الضرورية للشروع في تنفيذه. هذا وبيان رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل، كما سجل تقدما هاما في مسارات تحويل الشبكات واقتناء العقارات اللازمة للمشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية وخاصة فيما يتعلق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية للعقارات المعنية بانتزاع، فضلا عن استكمال التدخلات المرافقة لإعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات المشروع. كشف الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة عن توقعات مناخية ترجح قدوم خريف مبكر وممطر في تونس مع تسجيل تساقطات تفوق المعادلات العادية ونزول منخفضات جوية بداية من شهر سبتمبر القادم. وأوضح بحبة في قراءة لتحديثات النموذج الأوروبي بعيد المدى الصادرة يوم 5 جويلية 2026 إن المؤشرات تضع تونس وكامل حوض المتوسط تحت تأثير حالات عدم استقرار جوي قوية خلال شهري سبتمبر أكتوبر القادمين، مشيرة إلى أن هذه التوقعات ثابتة ومستقرة في النماذج العالمية منذ شهرين. كما بيّن أن شهر جويليا الجاري يتسم باستمرار الجفاف وسيطرة المرتفعات الجوية، مرجحا في المقابل عودة التقلبات والأمطار تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر أوت لتشمل المرتفعات الغربية ومناطق الشمال والوسط. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 584 تدخل، منها 148 تدخل في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات. كما توزعت التدخلات وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى 128 عملية إطفاء حرائق و 293 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و 148 تدخل في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و 13 تدخل على الشواطئ وتدخلين 2 في مجالات أخرى. وفي أبرز أخبار العالم، أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين داخل حاوية مهملات وسيارة مركونة على جانب الطريق وسط دمشق، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت وزارة الداخلية السورية إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء الانفجارين اللذين نجما عن عبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جنب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملة. نهاية المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
7: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui.

0: toutes les chances de réussir.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, وبنصيحه لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف، وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف، هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أجمل السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، صيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650.

0: ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
1: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم. الناس الكل تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. مرحبا بالجميع، مواعيد جديدة ما لازم كالعادة معكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. المجال مفتوح لكم في كل المواضيع على المستوى الجهوي الوطني والعالمي. مرحبا بالجميع. نحكيوا على الوقفة الاحتجاجية السلمية اللي دعاوا لها المعطلين على العمل تحت بعد بلتو عديد النداءات المتكررة واللي طلبوا فيه بطبيعة من المسؤولين ومن الناس المكلفة بالموضوع متاعهم التدخل. يقول لك أننا معنيين بالقانون الاستثنائي عدد 18 وأنه الصمت متاعنا انتهى وقد حان وقت التحرك. في الوقت اللي تفتح فيه أبواب انتدابات عبر المناظرات الخارجية لا يزال ملفنا حبيس الرفوف وتعطل أوامره الترتيبية وتهمل مطالبنا المشروعة. دونك دعاوا الوقفة احتجاجية وباعتصام مصحوبة باعتصام مفتوح، لن نتراجع فيه إلا بالتفاعل تفعيل الفوري والآني القانون 18. هذا شيقولوا المعطلين على العمل. بعد شوية ناخذهم ونسمعوا من عندهم شنو اللي فما بالضبط. لكن زاد كيف نحكيوا على الطقس، نحكيوا على التغيرات المناخية الأخيرة، الحرارة المرتفعة في تونس، خارج تونس شوفوا في موجة حر كبيرة برشا بارابور للدول الأوروبية، الظاهرة اللي صايرة المدة الأخرى النينيو هذية باش تأثر علينا في تونس ولا لا. برشا أسئلة قاعدة تتحرك تتعاود بلتو على الحرارة المرتفعة هذه اللي صايرة على المستوى العالمي. بعد شوية الخبير في المناخ حمدي حشاد يكون حاضر معنا ونأخذ معه أكثر تفاصيل وتوضيحات. نحكي حتى على المكيفات اليوم اللي يقولك في أوروبا ولت موضوع ينقسم عليه السياسيين والأحزاب، ما عادش مجرد جهاز عادي لكليماتيزور. دونك المهندس والخبير في المناخ حمدي حشاد بعد شوية يكون حاضر معانا. دونك 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا، تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. معاكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع في الاسم لازم
1: لازم لازم لازم لازم على اوكسيجين افان.

0: وصلنا معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. باش نمشيو للوتيك ويمشي التحق بينا الاسعد الفرجاني باش نحكي على طريق الزويتينه في اوتيك. لكن قبل هذا الكل بيان سور كالعاده ديما حكينا وتحدثنا على البلاغات العاجله بخصوص الموتورات، الدرجه الناريه في بنزرت ووضعيه الموتورات في بنزرت. نحكيو في اللحظات هذه واحنا نتكلموا على حادث مرور في كورنيش، درجة نارية السيارة قاعدين يتكرروا الحوادث من النوع هذية، قاعدين يتكرروا الاكسيدون من النوع هذية. حكينا نبهنا قلنا نكثروا من المراقبة، نكثروا من الدوريات، لأن الناس هذية ما حابتش تفهم بالطريقة مباشرة، معناتها لازم نمشيوا بالردع، لأنه اليوم كي تقولوا رد بالك استحفظ رقع تاخد في برشا ريسك، نفسروا من هنا نفسروا من هنا، ما حبوش. دونك لهنا ولينا نحكيوا على أنه ضرورة تطبيق القانون على الناس هذية، اللي تعرفوا الناس الكل انه فما برشا مشاكل على مستوى الموتورات. واللي قلق انه رجل كبير تلقاه يسوق هادي مريقل، تلقى طفل صغير هو اللي قلب الدنيا معناتها اليوم، وظهرين نشوفوا فيه الشيء هذا. معناتها ما تلقاش رجل كبير في ممارسات متهورة في الطريق، بار كونتر ترى الشباب ولا لي جون قلبين الدنيا، اغلب موتوراتهم امورهم مش واضحة، امورهم مش قانونية. ذكروا مرة اخرى شي بحثنا رفيق الترابلسي كي نحكيوا على مالي القطايا الكبار بلغتهم هما، خليه يفهمونا الجماعة اللي تسمع فينا. دونك يقول لك خويا رانا احنا بيدنا متقلقين خاطر قاعدين يمسوا فينا، احنا صارفين ملايين في الموتورات وفي القطايا نتاعنا وفي الماتريال وفي الشيء اللي نلبسوه في اللي كاسك في اللي جوف في اللي بروتيج وي وي وي، وتلقاه هو بجنبك معناتها هاك هاك في الاخر شكون يدفع الفاتوره؟ شنو ذنب الراجل في كهرباء دقدق وساعات يتضر وكان عنده صغيره تضر؟ شنو ذنب اللي يضربوه على سقي؟ شنو ذنب الناس اللي قاعده تخسر في رواحها جرت هالموتورات هذيه والسياقه المتهوره نتاعهم؟ بار كونتر راجل كبير يعمل الكيف تلقاه منظم لابس كاسك نتاعو اموره واضحه، وطفل صغير يجي يرزي في عمره تلقاه مزوز موتورات، هذا يسوق متهور وهذا يسوق كالم، موتور شاريه باش يخدم بها ولا باش يتنقل بها مسكين باش يمشي بها الخدمه، يلقى روحه خسر عمره. دونك دعوه متكررة إلى المصالح المختصة ومصالح الأمنية للتدخل في الموضوع هذا، لأنه رانا قاعدين نخسروا في برشا ناس ونخسروا في برشا أرواح جراء التهور هذا متاع الشباب هذوما ومتاع الناس هذوما اللي ما عندهم حتى إحساس بالمسؤولية واللي قاعدين يعرضوا في حياة الناس للخطر. دونك الأسعد الفرجاني باش نبداو معاه كما قلنا الحديث على اوتيك على طريق الزويتينه. الأسعد صباح النور، مرحبا بك. مرحبا يا الأسعد. باه انقطع الاتصال مع الأسعد الفرجاني، نعاودو نتصلوا به باش نشوفوا الوضعيه بخصوص طريق الزويتينه في اوتيك والتدخل ان شاء الله بالنسبه للطريق هذا. مازال نتواصل معاكم في اللازم لازم 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

0: لازم على
1: أكسجين
0: أفهم.
1: أكسجين أفهم. ما سمعكم في لازم كما قلنا باش نمشيو لوتيك لسعد الفرجاني نحكي على طريق الزويتينة والوضعية بخصوص الطريق هذا. لسعد صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح النور حمزة، تحية ليك ولكيف المستمعين إذا أكسجين أفهم.
1: على شو نحكيو بالضبط اليوم لسعد؟ شنو الوضعية؟
2: والله يا حمزة احنا باش نحكيو على مواضيع مهمة اليوم. هو موضوع الأول التطهير وما أدرك ما التطهير في أوتيك، وباش نحكيو على الطريق الجهوية على 69 الرابطة بين أوتيك وماتر. نبداو بالطريق الوضعية نتاع الطريق الجهوية على 69 الرابطة بين أوتيك وماتر. احنا ذا حكينا عليه حمزة برشا مرات، تفكر زاد حتى في لازم وقت تصب له نتاع برشا، نقولوا أنا من الطرقات تتسكر ديما بالأوحال وتتسكر الماء، نقولوا ديما راه في أوتيك الجهوية على 69 اللي تتسكر طابة المياه معناتها من الجبولات، تتسكر بالأتربة بالحجارة ويتسكر الطريق هذا. هذا في الشتاء معناتها يتولي معناتها الأوحال برشا موجودة فيه. الحاجة الأخرى واللي تصيب أنه الطريق هذا طريق تعرف أنت وتيك منطقة فلاحية حمد، وناس تزرع القر تزرع النعمة، معناتها الناس تجي من الولايات المجاورة بالشاحنات نتاعهم باش ياخذوا القر وتعدى معناتها هذيك حياته معناتها تصيب. الطريق حمد ضيق، أول حاجة طريق ضيق هذا نعرفه من اللي كان معناتها اللي تبان في وتيك قديم برشا. الطريق هذا كان يعملوا معاه يتهز القصر الحبيب بورقيبة معناتها في منطقة البريج، تعمل له الطريق هذاك قعد كيما هو معناتها ما فماش حتى تحسينات تقيس برشا ونصير برشا. الطريق تعمل له على وقت السيارات ما فماش برشا. اليوم ما شاء الله الاسطول كثر فيه معناتها في تونس كلها من شاحنات ثقيلة من سيارات خفيفة الكل وتتعدى من الطريق هذا. أول حاجة حمزة الطريق كما قلنا، ثاني حاجة اللي باكوتين تاعو زاد حتى اللي بيعالين حتى اللي بيشتغل معناتها يبقى إشكال كبير وكبير برشا، إلى جانب أنه ما فماش الإضاءة، إلى جانب تو زاد بالحفر معناتها تبقى فيه الحفر برشا اللي ما تدخلش فيه ما يلقاش فيه الصيانة، وديك وقت تبدا في الشتاء الريح زاد في الشتاء زاد حمزة مع الرياح تشوف الأشجار كتيح معناتها ساعة ساعة وتطيح شجرة تسكر الطريق هذايا مع إلى جانب الأوحال. معناتها الناس النقل الريتم والناس مستعملين الطريق هذا راهي تعاني في الطريق هذا عندهم سنين برشا، والنداءات كانت يدخلوا بالليل تدخلوا في الطريق هذا يصلحوا. سمعنا قبل اللي فما برنامج اللي توسيعة الطريق هذا يا حمزه وتجديده مع شنو، مازلنا ننتظروا مازلنا ما فما حد شيء. اليوم الحفره تبقى تتعدى شويه تبقى اخرى معناتها الانسان ما يعرفش الطريق خاصه في الليل راهو اشكال كبير وكبير برشا. زاد حتى الناس اللي مش تحب تجيب على عادة قص نقول لك انا خليني نبعد على الحفر هذا نمشي على الاقل على المسك الفلاحي نتاع الدار، مسك الفلاحي نتاع الدار زاد كيف كيف يا حمزه كله حفر وحكينا عليه من كل برشا مرات خاصه في الطرقات هذوما اللي يلزم يواجه فيهم التدخل السريع. كما قلت لك الجهويه تصير وفي حركه كبيره برشا، ان شاء الله السلطه معناتها في التجهيز تتدخل وتعمل على الاقل معاينه للطريق هذا وتشوف له حل. الاشكال الاخر حمزه اشكال كبير وكبير برشا انه احنا عدينا ويكاند طيارة برشا، خليني نقول لك عدينا في وديك ويكاند ممتازة جدا ويكاند معناتها من روائح حرارة وسط البلاد معناتها ثلاثة ولا أربعة رجالات ولا خمسة حشيكم معناتها كي فايدين الماء يجري ماء صرف الصحي تجري في وسط الطريق تعب في وسط البلاد معناتها هابقة في الطرقات الرئيسية نتاع اللي بحث الجامعة اللي بحث المكتبة العمومية اللي بحث معناتها النقل الريفي اللي معناتها بحث البوست اللي معناتها مقر البلاصة اللي فيها السوق الأسبوعية وسط البلاد. المحلات التجارية تتشكى معناتها الناس كلها يتعدى مقدامة معناتها الماء هذاك ريحته كريهة وكريهة جدا. اليوم راهو نقعدوا ديما احنا هذايا على فيضان البلوعات في وجيك يا حمزه راهو ديما موجود ديما موجود هذايا ويتدخل ديما الوطن التطهير ونقعد نستنى. تعرف انت كي يجيك ويكاند جمعه سبت واحد معناتها نهار السبت واحد ما تخدمش اكيد ما تخدمش معناتها قد تستنى نهار الاثنين. احنا نفس الاشكال اللي صار تو خمسه ولا اربع ساعات معناتها فاضوا بقينا نستنى حتى نهار الاثنين. وقع التدخل معناتها من ديوان الوطن التطهير باش الدار الجهويه باش على الاقل صرحوا الرجالات الموجودين هذي. راهو قلنا حلول ترقيعيه هذه فكره كبرت وتيك يا حمزه رايح عدد كان فيها زيت. رانا ما نحكيش حتى على تلك المدينه بركه اللي صار فيها معناتها الاشكال هذا جمعه سبت واحد، رانا نحكيو على العمادات الكل. راهو اي انسان مش يمشي في اي عماده من العمادات يشوف مياه صرف الصحي تمشي في وسط الطرقات. معناتها راي اوتيك اليوم احنا سمعنا في المخطط الخماسي عندنا تو من 2018 اللي راي اوتيك مشقة تبنيها من الدين الوطني للتطهير. اليوم مازلنا نستناو في البرنامج هذا انه على اساس انه باش يعملوا محطه تطهير معناتها منطقه صناعيه وباش يعملوا محطه ضخ في اوتيك المدينه لهنا. تعرف انت الناس نتاعنا حمزه في اوتيك يصب في واد راهو معناتها واد في اللونات كله يمشي يتعدى فيه. اليوم راهو حتى هذا عنده زاد تاثير على الاراضي الفلاحيه، عنده زاد اشكال كبير برشا حتى من الروائح اللي باش يجي على 337 مع الرونفون هذاك نسميناه احنا مفترق الموت. راهي الروائح الكريهه في الليل زاد شيء كبير، والمتساكنين اللي يسكنوا في حي البريد زاد كيف كيف يشموا في الروائح الكريهه معناتها راهو انسان بالحق راهو اشكال كبير وكبير برشا. وقالوا زاد باش يعملوا محطه الضخ في المدينه تضم اوتيك المدينه والمنطقه الصناعيه ومعها الاحياء والتجمعات السكنيه حي الاضافه حي الاضافه العلوي حي الزيتين هذوما كل موجودين. راه فما حمزه بلوع نحكي نحكي لك بحث البلدية بالضبط، بحث البلدية معناتها في حي دابل قالوا هذه تو نهارين ثلاثة أربعة معناتها جمعة جمعتين تعاود تتسكر نفس الإشكال. هذه عندها مدة كبيرة مدة كبيرة، والإشكال هو بيض وعافية ناخد تدخل من الدرجة للتطهير باش يقع السياحة تبقى هذيك تمشي معناتها حتى قدام معهد الثانوي وقدام المحلات التجارية. الإشكال اليوم هو ولا زاد حتى البلوعات في وسط مدينة وتيكا، احنا متعودين نفيدوا في وسط الشتاء مع كثرة الأمطار، اليوم هو صيف وبدينا نشوفوا هذا الاشكال. كما قلت لك حمزه راه تمشي كيما الحويز الحي الزيتين حي اللي باب السفلي الكيكيب تمشي معناتها حتى المفتوح البشحامبه الاشكال نتاع التطهير موجود اليوم بالحق. راه نقولوا خلينا نقولوا راي اوتي راي في حاجه اكيده واكيده جدا لمحطه التطهير. راه الاشكال كله معناتها رانا عندنا مده نستناو فيه ماذا بينا، راه ما عادش تستنى حالك قداش تقعد معناتها انت باش تفخ كل مره تستنى في معناتها اداره جهه التجديد باش تبعث لك. اي جات في ويكاند كما قلنا تقييم المره هذه معناتها الناس تبقى تعاني في الروائح في المياه الراكده صعب تراو ناس تتعدى صغار وكبار معناتها يمشيو تقول لك ابعد على نزات ابعد على نسخ ابعد معناتها راه اشكال وحديثي كله في الشارع يبدا على الروائح كل تمشي فر تجيب شنو من خارج كرسي باش تبقى في بلايصه راه الريحه تختني. مع اليوم بالحق خلينا نحكيو بامور جديه برشا حمزه راهو وتيك في حاجه اكيده واكيده جدا لما
1: حطت التطهير. اي لكن فهمنا هذا الكل دياغنوستيك وهذا المطالب نتاع الاهالي، لكن الملف وين وصل لاسعد على مستوى السلطات؟ الملف وين وصل؟ نحكي على ملف من قبل الثوره راه
2: احنا نحكيو على ملف اللي تحط على الثوره قالوا 2018 ان شاء الله بقريب سنتلقى الاشهار ووقع اختيار قطعه الارض
1: بالضبط.
2: ووقع معناتها برمجه
1: المناطق دونك وين معطل تو لاسعد؟
2: انا والله يا حمزه انا كيف انا بدي احط برشا جلسات زاد على مع الديوان الوطني للتطهير معناتها على اساس كانت بلدي على اساس انه فما مشروع نتاع معناتها محطه التطهير في اوتيك، وايضا لانه اوتيك مش فقط متبنيت من الديوان الوطني للتطهير. اليوم من 2018 احنا اليوم في 2025 و2026 وتو دايمين 24 ومازلنا نستناو انا كيف حمزه ماذا بينا اي مسؤول يتدخل ويعطينا الاجابه يلا ندرى باش بالحق باش تدخل اوتيك باش يتبناها الديوان الوطني للتطهير وباش تولي عندنا محطه كيما المعتمديات المجاوره والبلديات المجاوره في بها ما فماش. خلي معناتها على الاقل البلديه تولي تعمل على روحها تولي تشري كميون نتاع الضخ كميون نتاع مصر الامور هذه معناتها على الاقل تولي حلول هذيك مبدئيا حتى ونتنظر يتم الموضوع هذا. احنا نسال حمزه والله بالحق هذا السؤال كله سالته انت الناس كلها تسال فيه هنا في اوتيك يقولوا مش قلتوا باش تعملوا محطه تطهير في اوتيك مش قلتوا اوتيك باش تربط بالديوان الوطني التطهير باش يتبناه وين الموضوع اش فيه التو معناتها ما تحركش اش فيه التو معناتها المشروع هذا ما تعملش. احنا سؤالات هذه تبقى مع حمزه ان شاء الله نلقاو المسؤول اللي معناتها يشفي غلينا ويجاوبنا معناتها الاسئله هذوما نسالوا فيها من الناس كلها في اوتيك راهو اوتيك ماشي وتزيد واحنا نعاين معناتها نحب ونشجع على البيئه ونشجع على نظافه المحيط ونظافه راهو على الاقل راهو مش منظر ان انسان في وسط بلاد تشوف معناتها ماء المياه معناتها الصرف الصحي تجي في وسط الطرقات. ومانيش نحكي على وتيك المدينه اللي ما تجي مره ولا اثنين راهي فما ناس عايشه معاها العام 15 شهر معناتها الامور ان شاء الله على الاقل يا حمزه احنا هاو عبر راديو السنه اللي يهمه الموضوع ان شاء الله يتدخل معنا ويعطينا على الاقل ويطمننا احنا ويطمن اهالي اوتيك انه باش تكون معناتها اوتيك عندها محطه تطهير كسائر معتمديات وبلديات الجمهوريه.
1: شكرا لسعد تحيه ليك تحيه لكل اهالينا في اوتيك 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع. بعد شويه نحكي على الوقفه الاحتجاجيه اللي دعوا لها المعطلين على العمل من اصحاب الشهائد العليا وقفه منتظره غدوه الاربعاء 8 جويليا نتفاعلوا فيها باكثر تفاصيل بعد لحظات. مرحبا بالجميع.
0: لازم على اوكسيجين افان
3: اوكسيجين افان
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بن زرت.
6: يحلى السهر في مثل الأندلسية ساعة
3: سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويليا في الأندلسية.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، جد منذ قليل حدث مرور على مستوى الدورة متاع الناظور، تمثل في اصطدام درجة نارية بسيارة مما أسفر عن إصابات وصفت بالخطيرة وفق المعطيات الأولية المتوفرة. على الصعيد الوطني، أفاد رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية إدريس منجا في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدية أن مشروع مترو صفاقس ما يزال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة ويظل مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية للنقل بجهة صفاقس، وأضاف أنه شهد تقدما ملموسا على مستوى مكونات الأساسية في انتظار استكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية الضرورية للشروع في تنفيذه. وبين رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل، كما سجل تقدمها في مسارات تحويل الشبكات واقتناء العقارات اللازمة للمشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية للعقارات المعنية، فضلا عن استكمال تدخلات المرافقة لإعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات المشروع. كشف الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة عن توقعات مناخية ترجح قدوم خريف مبكر وممطر في تونس، مع تسجيل تساقطات فوق المعادلات العادية ونزول منخفضات جوية بداية من شهر سبتمبر القادم. وأوضح في قراءة لتحديثات النموذج الأوروبي بعيد المدى الصادرة يوم 5 جويلية 2026 أن المؤشرات تضع تونس وكامل حوض المتوسط تحت تأثير حالات عدم استقرار جوي قوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، مشيرا إلى أن هذه التوقعات ثابتة ومستقرة في النماذج العالمية منذ شهرين. نعم. وبين المتحدث أن شهر جويليا الجاري سيتم باستمرار الجفاف وسيطرة المرتفعات الجوية، مرجحا في المقابل عودة التقلبات والأمطار تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر أوت القادم لتشمل المرتفعات الغربية ومناطق الشمال والوسط. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 584 تدخل، من بينها 148 تدخل في مجال نجدة والإنقاذ على الطرقات. وتتوزع التدخلات وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى 128 عملية إطفاء حرائق، و293 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، و148 تدخل في مجال نجدة والإنقاذ على الطرقات، و13 تدخل على الشواطئ، وتدخلين اثنين في مجالات أخرى. في أبرز أخبار العالم، أصيب 18 شخص على الأقل بجروح جراء عبوتين نسفتين اليوم داخل حاوية مهملات وسيارة مركونة على جانب الطريق في وسط دمشق سوريا، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت وزارة الداخلية السورية إصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة، وذلك جراء الانفجارين اللذين نجما عن عبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات. نهاية هذا الموعد الإخباري، نترك لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لازم لازم على أكسجين أفضل
1: أكسجين أفضل
2: جاليكم من جديد في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. نحكي على وقفة احتجاجية سلمية مصحوبة باعتصام مفتوح ولا تراجع إلا بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18. هذا اللي جاء في بلاغ المعطلين على العمل من أصحاب الشهائد العليا، واللي باش نحاولوا نفهموا بالضبط شنو اللي صار. موضوع حكينا عليه تحدثنا عليه قبل في أكسجين، وكانوا موجودين بحذنا كل ما يتصلوا بينا ويحبوا يوصلوا صوت باش نفهموا أكثر توضيحات. حاضر معنا الممثلة على المعاطلين على العمل من أصحاب شهد العليا يسرى الناجي. يسرى مساء النور، مرحبا بيك.
3: أهلا بيك وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي أكسجين أفام.
2: شنو اللي خلينا وصلنا للوضعية ذي رغم اللي عديد المرات حدثتوا برشا مرات وصلتوا تقريبا إلى بوادر التسوية، ولا تقريبا وصلتوا لحل الملف؟ السيد رئيس الجمهورية كان خرج أصلا وقابل المعاطلين على العمل قبل. شنو اللي خلينا عاود نرجعنا كأنه حسينا من البلاغ متاعكم كأن رجعنا لنقطة صفر يسرى؟
3: والله الحقيقة يعني مدام القانون اليوم مازال يعني مجرد قانون صادر بالرائد الرسمي، مازال مجرد حبر على ورق، لم تصدر يعني للأوامر الترتيبية ولا المنصة الإلكترونية اللي تضمن يعني حق من طالت بطالتهم وحق الدفعة الأولى في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية للقطاع العام. يعني لا يوجد تفعيل الحقيقة واضح وصريح يعني على أرض الواقع. أكيد نظل يعني في احنا لليوم ما زلنا في الوعود الشفافة الحقيقة الشفوية، سامحني، مجرد ما زلنا يعني في اليوم في غدوة، ذاك علاش أكيد نظل يعني في الساحات حتى ننال هذا يعني التطبيق الفعلي والفوري والآني للقانون 18، وأنه نشوفه هالحلمة يعني وهذا المطلب يعني اللي هو مطلب عادل ومطلب يعني قانوني ومطلب شرعي وحق كوني يعني في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام على أرض الواقع. أكيد سنظل في الساحات والنضال ثم النضال حتى ننال حقنا وحتى يعني نشوفوا هل ثمرت هل النضال وهل مولود القانون 18 اللي هو نذكر اللي هو إصدار في الرائد الرسمي 23 ديسمبر 2026، ولليوم هو 7 أشهر وما زال يعني ملف حبر على ورق، ملف الطاولة، لليوم لم نرى يعني تفعيل حقيقي على أرض الواقع. أكيد سنظل في النضال ونضالاتنا متواصلة، والوقفة هذه ما جاتش يعني من فراغ، جاءت خاصة يعني بعد الجلسة اللي صارت والوقفات الوطنية اللي صارت في 15 في شهر جوان، والجلسة اللي صارت 15 جوان. أكيد يعني خاصة أنه رئيس الجمهورية أكد أنه صايل الأمر الترتيبي عنده، لكن الأمر الترتيبي لا يستجيب لتطلعات من طالت بطالتهم وأنه أمر غير منصف. اليوم يعني إحنا نطالبه أنه رئيس الجمهورية الحقيقة ببيان رسمي، خاصة أنه هو تحدث أيضا على أنه سي يعني يهبط بيان رسمي او على صفحه رسميه نورمال مو صفحه الرئاسه، يعني الشروع وتحديد سقف زمني او الشروع في يعني الرزنامة واضحة. لكن للأسف الشديد اليوم احنا بعد تقريبا اليوم 3 أسابيع ونحن ما زلنا يعني لم نرى هذا البيان ولم نرى يعني تفعيل على أرض الواقع. لذلك احنا مستمرين في النضال، وهذا يعني نضال شرعي ونضال يكفله القانون والدستور، ووقفتنا سلمية بما يكفله القانون والدستور، ولا علاقة لنا خاصة قاعدين نشوفه في بعض الصفحات او لفو بروفيلي اليوم يحكيوا اللي يعني هناك تأجيج للأوضاع أو ركوب على الأحداث من قبل يعني المعارضة وغيره وغيره. اليوم نعاود نأكد للعموم والمعطلين وللسلطة التنفيذية وللسيد رئيس الجمهورية ولكل من يسمعنا وكل السلطة المعنية أنها وقفتنا سلمية اجتماعية إنسانية نابعة من رحم المعاناة، نابعة من التهميش ومن الفقر ومن يعني المطلب الأول والأخير اللي قامت عليه الثورة شغل حريق كرامة وطنية. يعني إحنا وقفتنا رأي سلمية بمنأى عن السياسة، لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وكل من يحاول أنه يركب على ملفنا أو على هذه التحركات المشروعة نقول له يعني إذا كان جاء سالح راوم البارح، إحنا راوم مطلب سلمي اجتماعي لا علاقة له بالتجاذبات السياسية.
2: قديش الرقم كي نحكي رقم اليوم يسرى، قديش بالضبط اللي مازالوا ما تسويش الوضع انت؟
3: يعني يعني اليوم حسب وزارة التشغيل وال يعني وال سامحني وال يعني الإحصائيات الأخيرة اللي قامت يعني من وزارة التشغيل وال وبيروة التشغيل إنه 60,000 تقريبا 40 سنة فما فوق، وأيضا يعني المشمولين بالقانون هذوما الأقل من 40 سنة وعندهم 10 سنوات، يعني نتصور بين يعني 90,000 70,000 80,000، ولكن احنا العدد هذا اليوم نشكك فيه لأنه العدد هذا نشوفه اللي خاصة بانكسار التسويات، يعني شفنا ناس موتة وناس خارج يعني وناس يعني تعيش في الخارج وناس تخدم حتى في الوظيفة العمومية وعاودوا عيطوا لهم يعني في ملف النواب والأساتذة والنواب المعلمين والأساتذة. دونك احنا العدد هذا الحقيقة خاصة كي نشوفه في الشارع انه العدد ما يفوتش بضع المئات او بضع الآلاف، يعني ما يفوتش حتى ممكن 2,000-3,000. دونك اكيد نشوفوا اللي هذا العدد مضخم، وانه يعني اكيد يعني ما فماش تحليل لقاعدة البيانات، لذلك يعني نشوفوا انه العدد هذا مش صحيح الحقيقة ونشككوا فيه.
2: واضح. دونك اليوم نحكي على اعتصام على وقفة احتجاجية اوكي، لكن زاد اعتصام مفتوح الهدف منه انه قلت لا تراجع الا ما تتسوى الوضعية امتعنا. بين اعلانكم على التحرك هذا ولا اليوم ليلة التحرك، فما حاجة، فما بوادر، فما اتصالات، فما نقاشات بتصير في كواليس ولا؟
3: الحقيقة لا، مازال الحقيقة ما فما حتى شيء رسمي للآن. نحن يعني أكيد بعد ما يعني نعمل وقفتنا ونشوف شنو باش يصير ولا شنو التواصل مع السلطة التنفيذية وما هي الرسائل التي يعني تبعثها لنا السلطة التنفيذية. أكيد نحن مطلبنا الأول والأساسي هو الانتداب يعني صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، نطالب بسقف زمني محدد ويعني وواضح وصريح صريح من السلطة التنفيذية للشروع في انتداب الدفعة الأولى، خاصة أنه عندنا فصل يؤكد يعني انتدابنا صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام وفصل 57 في ميزانية 2026، ونطالب بألا تتجاوز يعني الدفعة هذه نورمال مو يلزمها تتطبق في 2026، لأنه فصل الميزانية يضمن حق الدفعة الأولى في الانتداب صلب الوظيفة العمومية في 2026. أيضا أنه نطالب ألا يقل يعني الدفعة الأولى على 10,000 أو 40% من المسجلين بالمنصة. ما نسبقوش الأحداث، أن نحن إن شاء الله على أمل ومتأكدين أنه إن شاء الله السلطة التنفيذية ستستجيب، ولكن يعني لن نتراجع عن حقنا إذا كان ما شفناش حاجة واضحة ورزنامة وبيان رسمي من السلطة التنفيذية لتفعيل هذا القانون وللشروع في تفعيل هذا القانون، خاصة أنه يعني اليوم مرور 7 أشهر، يعني 7 أشهر عبارة يعني العام الحقيقة وفادونك، ونريد الترحيل يعني الدفعة الأولى 2027 ونريد انتدابها يعني في هذا السنة. دونك أكيد لن نسبق الأحداث، ولكن لن نتراجع لأنه برح الساحات إلا ببيان رسمي أو بوعد صريح أو بتفعيل لما لا حتى نزول المنصة والأمر الترتيبي يعني على أرض الواقع في وقفة 8 جويلة.
2: شنو ما الأسباب اللي قاعدة توصلكم يسرى أنه مش قاعدين يتعدوا الملفات، لأنه اليوم حكيتوا على أنه فتح مناظرات وممتون ما تقبلوش المعطلين، لأنه كل يسمع حاجة كمناك يقول من دام دولة قادرة تفتح مناظرات علش ما تكونش لولا المعطلين.
3: أكيد هذاك هو اللي خلينا احنا الحقيقة ما نبرحوش الساحات، انه اليوم نشوفه
2: متفاهمين، اما شو ما الردود علاش انتم ما تتقبلوش باركونتر خلنا نركروتيو عباد اخر.
3: هذاك علاش حبيت نوصل لك اللي انا احنا معنا اليوم كي نشوف المناظرات يعني في كامل الوزارات، خاصة حتى الاسبوع الهذية اللي تعدى يعني وزارة المالية ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية هبطت يعني مناظرات، وكل يوم قاعدة تهبط مناظرات، وانها نؤكد انها هي باش نعاود نذكر اللي هي سنة العودة للانتدابات. دونك هذه حاجة مش غريبة انها تصير مناظرات، لكن اليوم اللي نستغربوه ان الدولة اليوم وصل لها رئيس الجمهورية قال انه الميزانية يعني حتى انه الميزانية حسب ما فهمنا انها ممكن لا تسمح او انها لا تستجيب ايضا لتطلعات من طلب بثلاث من نجد تكون فما ميزانية ممكن ما نعرفش هيك، يعني انا حسب التخمين ممكن 2,000-3,000-5,000، واحنا نطالبين كما قلت لك اقل شيء 10 أو 20 10,000 أو 40% مسجلين من المنصة. دونك اليوم الدولة تتعلل بالميزانية للأسف الشديد، اذا كان اليوم الدولة تلقى يعني فلوس للانتدابات الجديدة وبسنة 2026 ايضا تلقى فلوس للزيادات، تلقى فلوس للشركات الاهلية، وما تلقاش فلوس فقط لمن طلب بثلاثهم وأنهم وفي انتظار يعني الصلح الجزائي وغيره وغيره. اليوم الصلح الجزائي عندنا 5 سنوات. أنا شخصيا يوم 19 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج يوم قابلت رئيس الجمهورية وألغى القانون 38 قال بصريح العبارة أنه سيسترجع الأموال المنهوبة ونصور حالة الصلح الجزائي لانتدابكم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. ولكن للأسف اليوم الموضوع ذاك عنده 5 سنوات. لذلك احنا ما كم من 5 سنوات في عمر ما طلب بثلاثهم عشر الحقيقة النجم حتى ننتظره أكثر. وتعرف انت يعني حتى اليوم أو الأسبوع يغير في عمر ما طلب بثلاثهم. تصور انت إنسان في 55 مثلا ما زالوا جمعة 55 وهو يعني من بعد يلقى مثلا خارج يعني القانون وخارج يعني عمره لا يسمح وغيره وغيره. شكون يتحمل هالاقصاء هذا؟ شكون يتحمل هالتاخير هذا؟ شكون يتحمل هالمماطله والتسويف؟ اكيد باش تجي يعني يتحملها المعطل وصاحب الشهاده العليا وهذا لا نقبله. نريد يعني اسرع القصوى التي تحدث عنها رئيس الجمهوريه. لكن للاسف الشديد السرعه القصوى اليوم مرت 7 أشهر ولم نرى اي يعني سرعه قصوى ولم نرى اي تفعيل او اراده سياسيه حقيقيه في تفعيل قانون 18. وديما نقولها واقولها ولا اخاف لو ما تلائم ملفنا لا تنقصه الا الاراده السياسية الحقيقية. لأنه لو توفرت الحقيقة الإرادة السياسية الحقيقية أكيد الملف هذا راه وراء النور وأكيد معناه ما يفوتش حتى شهر وشهرين ورانا. خاصة أنه نذكر وقفة عملنا وقفة في 13 جانفي بتحت الحكومة بالقصبة وكانت لي أنا شخصيا جلسة مع ممثلة رئيس الحكومة وقالت أنه المنصة لن تتجاوز شهر مارس وشهر جوان ما تفوتش السداسي الأول أنه سنستلم بطاقة التعدين. للأسف الشديد كله كلام في كلام في وعود في وعود شفوية في خطابات رنانة ولم نرى التفعيل يعني اليوم 7 أشهر. يعني إلى متى إلى متى؟ معناها كما قال سيد رئيس الجمهورية بلغ السيل الذباب. احنا نقوله سيد الرئيس إلى متى إلى متى؟
2: من عرش اليوم بتتر باش نقول لك كلمة الختام يسر عشان باش تقولوا بالضبط. لكن شوفت زادة كيف كيف كتبتوا على انه فمشكون قاعد شكك اصلا في تحركاتكم في وقفتكم. وشوفت كتبتوا انه تحركات تحركم غدوة تحرك قانوني وانه عملتوا المطالب اللازمة للسلطات. ما نعرفش اسكم مشيتوا في التمشي هذا ولا كيفاش
3: تحرك؟ اكيد اكيد يعني احنا ديجا يعني هبطنا بياناتنا وقلنا انه احنا رانا انتمائنا الا للدراب. واليوم راهو مطلبنا اجتماعي انساني هذا مطلب مشروع قامت عليه الثوره شغل حريه كرامه وطنيه. يعني اليوم ما شفناش على ارض الواقع فقط قوانين صادره بالرائد الرسمي لم نرى اوامر ترتيبيه لم نرى تفعيل على ارض الواقع. دونك هذا حق مشروع رئيس الجمهوريه يؤمن بالنضال يعني في كل مرة يتحدث على أصحاب الشهادة العليا يتحدث على أنه شباب يعني يأخذ المشعل وبش يكون في الدواليب الإدارة ويعني يكون يعني حتى في المناصب العليا. أكيد هذا يحقق كل القانون والدستور وإحنا ما خرجناش على القانون والدستور. وقفتنا سلمية بما يكفل القانون والدستور خاصة أنه عنده حتى عندنا حتى فصل يضمن يعني التحرك الاحتجاجي السلمي والتحركات الاجتماعية. إحنا لسنا دعاة فوضى عمرنا ما كنا دعاة فوضى. بالعكس احنا ديما مطالبنا يعني سلمية لانه نحب بلادنا ونخاف على بلادنا ونحب نعلو راية بلادنا بالكفاءة الحقيقية. دونك يعني قلت يعني انه تحركاتنا كما قلت سلمية اجتماعية نابعة من رحم المعاناة والتهميش لعقود من الزمن. نرفض رفضا قاطعا ان يتم استغلال تحركاتنا لغايات واهداف مشبوهة القصد منها تعطيل الملف. نعتبر ايضا نعبر عن رفضنا القاطع لكل محاولات الزج بنا في مستنقع المعارك السياسية. ملفنا اجتماعي إنساني بامتياز ولا ننكر أن السياسات المتعاقبة يعني والحكومات المتعاقبة كانت سبب بالحقيقة في تعطيل ملفنا وسبب في ملف الطاولة. لكن احنا لا نريد الزج بنا في هذه المعارك السياسية لأنه احنا مطلبنا هو الكرامة والشغل لا أكثر ولا أقل. يعني نحن ما نحبوش ندخلوا في متاهات نحن في غنى عنها. نحبه ديما يبقى ملفنا اجتماعي إنساني سلمي وبالرسمي. معناها الناس اللي تشكك فينا لليوم فما حتى من بعنا ديفو بروفيل حتى ممكن من أصحاب شهادة العليا وغيره وغيره وصفحات يعني معارض وغيره. احنا اليوم راهو هذي الكل ما نحبه حتى حد يركب على ملفنا. ما نحبه حتى صفحة يعني أبطار صفحات أصحاب شهادة العليا أو صفحات الداعمة من المجتمع المدني يعني أو من الصحافة وغيره غير ذلك. يعني كل من يريد أن يزج بنا في معارك مع أو ضد نحن مع قضيتنا فقط. اليوم أيضا نذكر أن فقط في بإيجاز أنه الحقيقة اليوم ما طالبنا هي التطبيق الفوري للقانون عدد 18 سنة 2025، أيضا الانطلاق الفعلي في إجراءات الانتداب دون أي تأخير إضافي، كما نطالب بالإعلان عن رزنامة رسمية أو بيان رسمي دقيق وملزم لتنفيذ جميع مراحل الانتداب. ونذكر أن الانتداب على الطريق ثلاثة دفعات 2026-27 و28، أيضا احترام مبدأ استمرارية الدولة وضمان تنفيذ القوانين النافذة دون تعطيل، يعني كما ندعو يعني كافة أصحاب الشهادة العليا ونطمئنهم أن وقفتنا بمنع عن السياسة ووقفتنا كالعادة اجتماعية.

0: نتاعهم غدا وقفتهم شكون في ساحة القصبة بحذا رئاسة الحكومة. زنا متواصل معكم في لازم لازم كل من فاتت المداخلة لقاء الباش نتاعنا أكسجين تونيزي. بعد شوية نحكيه على الطقس نحكيه على المناخ. المهندس والخبير في المناخ حمدي حشيد يكون حاضر معانا. الظاهرة الطبيعية اللي تحت وطئتها حاليا أوروبا نحكيه على النينيو. اسكو تونس معنية بيها منش معنيين بيها؟ كل التفاصيل ناخذها بعد لحظات. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

0: واللي يوصل حتى 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين. تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: ولا كلمونا على 22 908 708.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: لازم لازم على أكسجين أفاد
1: أكسجين أفاد
2: مصري معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. مفروض يتعدى يكون معنا المهندس والخبير حمدي حشيد، إن شاء الله المانع خير. بالنسبة لحمدي قاعدين نتواصلوا معه، ما تحسنش عليه. في نفس السياق نحكيه على الحرائق جراء الارتفاع في درجة الحرارة، لكن زادا جراء العبث متاع البعض والحوادث والاستهتار متاع البعض. عديدة نقاط اللي بالحق لازم ردوا بالنا منها، سرتوا على حقولنا لتوني تكمل الصابة على خير إن شاء الله، وموسم الحصاد وسورتو غاباتنا زادة كيف كيف اللي مهم ومهم برشا ردوا بالنا عليها. انتو كابش نمشيو لبدر الدين جماعة، نحكي على منزل بورقيبة ويبدو لي نحكي على حريق، باش ناخذوا التفاصيل وكل من عند سي بدر الدين. بدر الدين مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور، تحية ليك حمزة وتحية لكل متابعي أكسجينتين.
2: شو اللي صار بالضبط؟
3: والله الحقيقة أنا كنا في زيارة ميدانية بخصوص وضعية القنوات تاع تصريف مياه الأمطار، وفي طريق العودة شفت دخان طالع من جهة الجبل. دونك الحقيقة قلبي دق، أنا قلت خوف نخسر الجبل في اليحيى. بقيت نتبع في مصدر الدخان حتى وصلت المقبرة المسيحية. دونك العقارب الجبل اللي هو المملكة البلدي تاع بلدي طيبة، حسب ريت أنا مش نحكي على اللي شفته أنا. الطريق اللي يربط بين طريق جنجلة وطريق الذي بالناجعين تاع سيدي يحيى، دونك هو مكان التخلص عشوائي من الفضلات، وكنت الحق سبق قبل وأشرت للموضوع على البلدية دينجا، مشكورين الدخل وعملوا عملية تنظيف، لكن بقى فيه ديما برشا فضلات الناس تخلص منه بحكم أنه موجود طريق فرعي وما يتعداوش منه برشا ناس. أنا نصور النار بدات مغادي على خاطر أثر النار بقي يشعل في البلاصة هذيك، يعني من الطريق بعد دخل المم.
2: مليش معناتها؟
3: يعني الحد شعل النار من برا من الطريق، يعني ماهوش انا كي دون خط بلاصه فضلات، يحتمل الحد تم فضلات هذيك شعلهم حد يحرقهم ودخلت مثل هيك بحكم اتجاه الريح.
2: اوكي،
3: متلفت الباب تدخل غادي. والمهم بالحقيقه اللي وضعيته زاد تكرب الربي، معناها حال حليله يقع التخلص فيه، معناها من فضلات تاع التقليم الجر الفخ اتربه. صح، اول مره انا ندخل المهم اليوم ترعب شفت المشهد هذاك، معناها حاجة تفجع. ما كنتش تتوقع الوضعية في وسط معناها بك الحالة هذيك. منبت اللي المفروض هذاك راهو منبت بتاع بلدية، رايت فيه النوار وراه فيه الأشجار.
2: شو هذوكم فضلاته؟
3: هاي اللي المنبت كله فضلات، كله تراب وصخ وزبل وناس تحط وحاسيل ومقرونة بالخضرة.
2: اللي هي نورمال بنينا راه المقرونه بالخضره سي بدر الدين.
3: اكيد برشا اكيد
2: بنينا بالقدي. على فكره المنبت شنو معناتها؟ المفروض يكون شنو هذاك؟
3: منبت بيبينير.
2: فوالا نعرف في ذا فوالا ازار
3: بيبينير تكون معناها هي معناها مصدر
2: ازار. انا ازار
3: حاجتك تتحضر فيها من البلديه.
2: كيفاش يولي مصاب نتاع فضلات؟
3: والنوار وغيره معناها. ومعناها الحقيقه يؤسفنا وانه منبت كيما هذاك موجود في الحالة هذيك، معناها من التطاور ومن الأمان. معناها حاجة هو يظل قبل كانت فيه اتفاقية مع جمعية ثم كونسيسيون، بعد دونك فات كونسيسيون دونك خرجت البلدية العقار. المفروض معناها راهو حالته خير من هكاك برشا الصراحة.
2: إهمال كبير معناتها؟
3: لا توتالمون معناها الحالة ديزاست، معناها ديزاستر، ما عنديش كلمة أخرى نقولها. معناها حالة
2: انتو تم السيطرة على الحريق؟
3: والله الحق انا روحت وخليت الحق الحماية المدنية مازالوا يتطفيوا. الحريق كبير بحكم انه معناها موجود برشا كميات من الحطب تاع فضلات التقليم مكدشة في البلاصة هذيك. وانا نستغرب بلدية مازال بورقيبة علاش تو ما شراوش ماكينة اللي ماهيش معناها موقفة برشا لرحي معناها فضلات الحدائق والتقليم واللي ممكن يقع تخمينها معناها في البلاصة اللي في مخي. تعرف صدقني حمد اقسم بالله اللي في مخي معناها حاجة مختلفة، وحاجة أنا كي نشوفها كي كنت تصدم على خاطر في مخي أنا حاجة أخرى معناها حاجة بعيدة يا صاحب الوقت. إما كينا راي دي شيء هذاك يجي غادي تعود يتلوح جي تميك تلحق ويتعمل منه كومبوستاج قادر البلدية وأنه هي تبيعه حتى للخواص حتى للبريفي حتى للناس في ديارة، وتعمل منه المنبت يعني نباتات زينة تميك تزين بهم البلاد والناس حتى تشري من عند البلدية. شنو المانع يا سيد البلدية ما تتصرف فيه؟ تعمل اتفاقيه تشوف معناها حد
2: بالضبط. اي خاطر كي تشوف الصوره
3: عام وقطاع الخاص
2: تشوف صوره هكا يعني معناتها قاعد نحاول كيفاش هذاك نفهم انه هذاك منبت معناتها منبت بلد كله فضلات تخزر دي شيك دي شيك كيفاش ما نعرفش من عطف الليل معناتها
3: جبال تاع اتربه تاع رسم تاع شيء ومهمل مهمل تماما يعني مهمل بجمله معناتها فماش حتى علامه تدل على انه هذاك معناها ملك بلديه وحفر يعني البلديه اللي هي طويله معناها تحافظ على البيئة وجمالية معناها المدينة وغيره المفروض معناها تكون هي تعطي المثل في التصرف للممتلكات نتاعها.
2: واضح. شكرا بدر الدين يعطيك الصحة تحية ليك بدر الدين الجمعة قاعدين نشوفوا معنا على اللايف والفيديوهات بيان سور الحرائق الحريق اللي موجود في المنبت البلدي في مزة بورقيبة. الحماية المدنية دخلت ستيك كيف كانت موجودة الحماية مسكن معناتها ربي يعاونهم بالحق ربي يعاونهم فالسخانة هذية وتبدأ حرائق من نوع هذية والله تكون اكسيدون ما يقلقش لكن نخافوا ديما من الحاجات اللي تكون بفعل فاعل ولا تكون وراها عباد ولا تكون وراها حتى استهتار نتاع مواطن عادي يرمي بونته نتاع سيجار ولا غيره دونك بجرب يردوا بالكم الناس الكل نستحفظوا مع بعضنا الناس الكل راهو ما تحقر حتى شيء حتى بونته نتاع سيجار ولا تنجم تعمل كارثه طرف بلار لقشه نتاع بلار تنجم تعمل كارثه ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل وكهو انتوكا المداخلات موجوده على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي تحيه لكم وين ما كنتوا موجودين تبعوا فينا الناس الكل ميرسي عزيز في الاخراج ميرسي عواطف التنسيق الفجندوبي في التحرير حمزة طياشي كان معنا كان معكم كوتي ميكرو 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي فن موسيقى أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل ليلة فيها الإيقاع الذوق الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد سارعوا بالحجز الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاش جويليا في الأندلسية
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: تعطي لصغيرك أحسن الانطلاقة المستقبل المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
5: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
8: وفر طاقتك مدرسة صيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت. بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: لكادويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الطرابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين أف أم.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل مما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. هذا موعد جديد من برنامج أوتوروت، موعدكم الأسبوعي. حاضرة معكم أنا رانيا ترابلس مبدئيا حتى يخلط رحومة. دونك تواصلوا معنا في سبعتين من زمان من توا حتى للخمسة امتى على

0: عشية تلقاو المواضيع اللي تخص الطرقات وأيضا زادة العربيات الشاحنات. نحكيو بأكثر تفاصيل في عديد المواضيع فيما يتعلق بطرقاتنا لليوم, نخذو عليهم فكرة, نشوفو شنو اللي قاعد صاير, شنو اللي كيف كيف. زادة مش نحكيو على حادث مرور وتكرر حوادث المرور بالنسبة للدرجات النارية في طرقاتنا اللي تشهد حركية كبيرة برشا, وباش نحكيو زادة في برنامج العطلة الآمنة اللي انطلق نهار 1 جويلية يتواصل حتى الآخر الصيف. هذا الكل أكثر في سويتين من زمان, لكن ما ننساوش الحومة راهو ديجا عنده خدمة, راهو هو موجود توا في بلاصة باش نحكيو عليها احنا من بعد. مشي يشوف لنا في شنو الأجواء في منطقة الزواوين, يعني باش نعطيكم بالضبط, ومن بعد يلتحق بينا باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الأشغال وعلى عديد المواضيع في البلاصة ذيكا. واليوم وجدنا باش تكون العالية وراس جبل, باش نحكيو على العالية خاطر فما حركية, فما أشغال, فما حاجات هكا قاعدة تتبدل. باش نحكيو موقف نتاع الجمعة اللي فاتت كهو مازال متواصل, اما باش نزيد عليه حاجات باهية بعد ما صارت التغيرات اللي انا حبيت عليها. يعطيهم الصحة على تلبية النداء متاعي الحقيقة اللي هي تعتبر جانب مهم, واحنا نحكيه على الطرقات. كما تعرفوا في برنامج اوتوروت بيان سور مانيش واحد, جوست ناقصنا تاع رحومة تاع يخلط علينا معايا عماد, ولو اني قليل ما ندخلش معاك فهمتش علاش قليل ما ندخل لما يجرحوا انت لا
1: في تعم برشا مشاكل عندي
0: نحوالك
1: صبار هانيا
0: لبس عليك
1: والله الحمد لله شنحوالك انت
0: هانيا عاقلة هانيا انا قعدت اليوم في بلاصه مش ماني عاقلة
1: شوية بشوية تنقز من الكرسي من غادي تتعارك مع شكون وعدة واحدة علينا حد يجرحوا ما ويتفهم معك انا ما جاوبش
0: هاني مبدئيا هاني قاعده في الكرسي هذا يعني مش نسكت مانيش باش نعمل حتى مشكله كان نقلت الغادي لي والكرم
1: والله العظيم ربي قد الخير
0: لباس
1: لا لباس
0: شنو حول طرقاتنا ساعه شنو حولك انت
1: والله شد في ربي لباس معناها الطرقات والله قاعد فما شويه تحسن نوعا ما
0: هاي تنحكيو عليه من بعد شويه
1: ليلى محمد صلى الله فما مشكله كبيره كيما كنا نحكيو راني على الدرجات الناريه
0: هاي ديجا قبيله شويه كان فما اكسيدون في الكورنيش
1: هاي البارح زاده كيف اكسيدون معناها الحقيقه ما فهمتش شنو المطلوب بالضبط باش الناس تفهم والسائق دراجه يفهم
0: بالرغم اللي فما راهو عماد حملات تحسيسيه متواصله
1: هذه المشكله اذا كان الحملات التحسيسيه رانيا موجوده وماش قاعده تعطي في نتيجه معناها زين
0: المشكله في شكون هنا
1: المشكله في المواطن انا نرى فيه تو الحقيقه استهتار كبير من المواطن خويا
0: احنا تنبعد شويه عماد نحلوا القوس نتاع الدرجات الناريه ونحكيوا في تفاصيل نتاع الحوادث المرور
1: البارح رانيا والله بصدق البارح واقف دخل فيا بالموتور واحد
0: لا قاعدين نشوفوا فيه حاجه اخرى زيدا
1: ما خزرش ليمين ليسار استرب بي انا ما قريته معناها وقفت اكسيليرا وخرج ديريكت دخل في الكرب شفي خويا
0: هاني قلت لك ديجا بعد شويه نحكي توا كنا احنا في السيركوين تاع درجات الناريه بركه توا وليت الكبرى وليت موجوده اكثر درجه الناريه الكبيره الكواديت وبرشة برشة أنواع وليت موجودة وقاعد نشوفها بالأخص مع بداية الموسم الصيف وانت تعرف الحركة
1: حركية أخرى
0: لكن زيدا نقرأ وحسابه أنه رانا مانيش عايشين في البلاد واحد نرى بلاد فيها قانون فما تطبيق للقانون أتنحكيهم بعد شوية بأكثر تفاصيل في الجانب ذي وراو اليوم الكياس سمحني عماد راو اليوم المناطق السياحية سوى ديزون يعني الكورنيش راو اليوم ذيك العبيد باش تقعد تتفرج فيه راه ماهوش مطالب باش يسمع يتفرج في الاستعراض نتاعك والا باش يسمع الحس نتاع الكواد نتاعك ولا نتاع موتورك اللي تنحي لها شكمو ولا نتاع كرهبتك راهو ذي الكل راهو حاجات زايده قاعدين نعملوا فيها قاعدين انتم اول حاجه جيبوا في اللعنه لرواحكم باش نحكي بالعاميه وقاعده الناس راي سامحني في الكلمه تسب فيكم اونتر بارونتيز والعبيد قاعده تتشكى راهو صحيح فما العمل الدوري والرقابي لكن هذا ما يكفيش هذاك اللي مش تقولوا باش تنزل من جانب اخر طبعا بعد كي نقل الكرسي الاخر باش نجم نحكي ونقول لكم علاش كون باش نحكي بالضبط ولو اني هما يتجاوبوا معانا يعطيهم الصحه الوحدات الامنيه لكن زيده ماذا بينا نزيد نقويو اكثر وحتى باش نقويو راهو الشارج الصيف كبير برشا بمعنى عندك بحورات عندك تامين الامن العام نتاع البلاد عندك مهرجانات عندك الحركه العاديه الجريمه برشا برشا برشا لكن ان شاء الله ديما يكونوا حاضرين ويتصديوا لكل هذه المظاهر اللي قاعدة تشوه الحقيقة في بلادنا أي عماد
1: نسيت
0: نحكيه في الدرجة النارية كنا وقلت إن شاء الله بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل في النقاط هذوما اللي هما يعتبروا مهمين ويعملوا قلق كبير ذكر. مع بداية الموسم الصيفي يقول لي
1: باش ما يقولوش أننا متحاملين مش
0: لا والله لا
1: لا إجا فسألك سمعني راني وقتيتي تحترمني أنا نحترمك عمل جو على روحك همراك تحب ولا تكره راك متعدي على حق من حقوقي وراك متعدي علي انا شخصيا بلاش باللا مبالاه نتاعك والا بالاستهتار نتاعك والا بطريقه التخميم الجديده اللي وليت حتى كي انا نقول لك ولا تسمع في اذاعه ولا تسمع ناس تقول لك ما تعملش الشيء هذا تقول انت مع روحك تخلي يحكي
0: تو نعمل انا اللي نحب
1: ما ما مش معقول انت تقول انت قلت كلمه تكرت قاعد تتسب وقاعد اللعنه ولات العباد ما عادش تحركها للمواضيع هذه كنا قبل الوقت اللي كنت تقول
0: لو كنا حاجه اخرى تنجم تحركهم اكثر اللي هو كنا قبل الردع
1: كنا قبل العرف يحركنا الحكي والحقيقه معناها العرف يحركنا معناها كيفاش انا بابا يسبوا لي بابا يسبوا لي امي مره كبيره تقول لي نعط الله وكذا وكذا دونك انت ايش تعمل لهنا تو ما عادش ياثر فيهم سبحان الله علاش علاش لازم نراجع روحنا
0: دونكو احنا بعد شويه تنحكيو فيه هذا باكثر تفاصيل كي يكمل الفريق ونجموا نحلوا الدباء كبير برشا. لكن كما تعرفوا البارح نتيجه السيزيام ومناظره السيزيام والمناظره اللي الحقيقه شفنا فيها نسبه محترمه برشا اللي كانت نسبه النجاح على يعني ككل في الولايات الكل. وشفنا زادة تنافس كبير من زوز صغيرات من صفاقس والقيروان على 19.20 اللي هو النتيجه اللي كانت الاعلى في والاحسن في المناظره هذه. لكن احنا زيدا نحتفلوا بألمة البنوته المزينه المربينة اللي هي بنت سي كمال ربينا بنت زميلنا ومديره الاذاعه اكسجين فام اللي هي زيدا تحصلت على مرتبه مشرفه ومرتبه هامه برشا. قولها الف مبروك يا ألمة والف مبروك لعائله ربينا الكل.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك
0: مبروك يا ألمة النجاح وإن شاء الله فيما أهم يا ربي إن شاء الله ديما نشوفوك في أعلى المراتب إن شاء الله في النوفييم والبكالوريا. لكن احنا عنا سبيسيال ديديكاس اللي كنتي عندك غناية مزيانة من إهداء إذاعة أكسجين فام وأيضا زيدة من نساوش والدك اللي هو زميلنا ومدير الإذاعة سيد محمد كمال ربينا. نخليوك تسمع الغناية ذي وأنا رجعين.

0: Autoroute.
1: رجعنا لكم من جديد، كنقولوا رجعنا لكم نقولوا مرحبا بكم الناس الكل، معكم عبد الرحمن عبد الواحد، نلتحق بالمجموعه طبعا. تحيه لرانيا الطرابلسي، خير معوض، ما فهمتش علاش عماد ديما مكنت الرانيا. بون انا فهمت علاش، انا فاهم علاش، خليني صار رحب بكم عمده مرحبا
2: حومه، خليت بلاصه
1: خمسه ثواني. رانيا
3: شنو حوالك؟
1: عندك حق الرد على عماد، تونكو في الكرسي هذاك.
3: طوع عماد شد روحك،
2: شد ده
3: طبعا المواضيع الكل.
1: عماد تحسه شو عمل سنتير الكرسي نتاعو
3: تحس الاقلع. انا اقول له انا والله بتفدليك، قلت راني مش ندخل، انا مش ندى سيبه الوقت وما عادش مش نمشي نمشي ندى ليميسيون.
1: وعمده قال لك ليه؟
3: قال لي هذا ربي وانا تحته كنت بس في الكرسي.
1: انا فهمت علاش، قال لي انت انت ريسكيه كي تبدا تدخله في مداخل، هو بده يخاف
2: تصدمني وتقعد.
1: اسمع، عرفت ايش تعمل لك رانيا وكذا وكذا والاداره الفلانيه وش قال لك عماد؟
2: وانا نسخن بيزا.
1: وش قال لك عماد؟
2: اي والله العظيم.
1: وانت قول قولك برك.
2: نقول قولي من بعد تجبد روحك وتخليني.
3: والله ليه من عمري ما جبدت روحي، انا نكمل.
1: اقول قولي هذا واستغفر الله لي
2: ولكم.
1: فوالا. دونك الناس اللي تسمع فينا تتبع فينا، تحيه كبيره ليكم، متواصلين في برنامج اوتورود. دونك كما قالت رانيا باش نحكيو كل عاده كياسات طرقات، نحكيو سيارات، نحكيو موتورات، ونحكيو ديما على الاكتواليتي. حاجه اخرى، هذه جو سبيسيال اوكسجين اف ام، الحاجه الوحيده اللي ديما مركزه معها اللي هي لي ديديكاس. دونك كي تبدا عندنا احتفاليه ولا عندنا مناسبه، راهو ديما النوت اللي عندنا ولا الكونسيل اللي عندنا من الاداره نتاعنا انه افتحوا التليفونات نتاعكم للعباد اللي تحب تخدم ديديكاس. البارح عندنا فرحه كبيره برشا، كانت في الديار فرحه مناظره السيزيام. دونك برشا عباد فرحت، واحنا فرحتكم نحبوا نبارطاجيوها معاكم، نحبوكم تبارطاجيوها مع العباد. دونك اي واحد يحب يقدم ديديكاس مرحبا بكم، رانيا موجوده، تجمعوا تبعثوا على الباج نتاعنا لي كومونتير ولا تطلبونا على 31 10 98. خاطر مهما كان البرنامج راهو لي ديديكاس حاجه بريوريتير بالنسبه لنا احنا، خاطر مهمتنا انا باش نفرحوا معاكم ونفرحوكم. سينا راني سمعتكم قبل كده تحكي، وش تحكيوا على الموتورات كما قلنا، خاطر كما قال عماد فما عباد تقول تحامل اليوم على اصحاب الدراجات الناريه، وانا جاوني برشا اصدقاء برشا سورتو هبط ستاتيو، حبيت نشوف كما استطلاع للراي نتاع الناس اللي معايا معناتها في الفيسبوك. هبط ستاتيو كانت عارف جوين فايرال، دارت برشا ستاتيو تقريبا يظل فاتت 20,000 فيو ولا 30,000 فيو، وعامل دورة كبيرة ساتيو لي كومنتير برشا كومنتيرات في وسطها والعبيد قاعدة تتناقش. كلمة راني قبيليك مع الجري ما قد من هذبها ما نجبش نهذبها أكثر من أنه الدعاء الخايب فمني اللي يتقال برشا عبيد قاعدة تقول في كلام، قولوا الله يسترهم العبيد، ما نش بش نقولوا معتها الاخ بكل العبيد هذوما وناس في الاخ بكل
2: اخي وش ناس نموالينا
1: كما يقولوا في المحامي. المواطن عنده الحق في الخطأ، حاجه عادي انه يغلط، عادي انه مواطن يغلط،
2: ما اصل في الانسان خطا.
1: اكزاكتومون. دونك احنا مع ان نصلحوا الخطا هذا، كيفاش نصلحوه؟ قبل حكيتوا على الحملات التحسيسيه هكا ولا
3: اي اي
1: اي متواصل عماد قال كلمه مهم، قال لك ما لقري الحملات التحسيسيه اليوم
3: لكن النتيجه مش ولا هبط،
1: ما فماش نتيجه، كيقولوا فماش نتيجه. دونك لهنا شنو نعملوا؟
2: لازم نشوفوا
3: المشكله في شكون.
1: اكزاكتومون
2: تشخيص.
1: احنا باش ما نكونوش متحاملين برشا، باش نقولوا في درجه اولى هي المواطني، قبل كنا نقولوا التعامل الأمني مع الموضوع، شفنا اليوم التعامل الأمني تبدلت المعطيات،
3: تبدلت المنظومة.
1: اليوم مهما كان التعامل الأمني، مهما كان التواجد الأمني، التسيب موجود، والتسيب هذا ما نجموش نكوفريوه الكل. كما قالت راني اليوم داخلين على صيف، انا بحر،
3: انا مهرجانات
2: خارجين، انا
1: والله قريب نخرج
3: ولا
1: انا بحورات،
3: يعني
1: انا مهرجانات،
3: انا
1: تظاهرات ثقافيه، انا
3: رياضيه
1: وعنا بقيه الحياه اليوميه معناتها اليوم
3: الامن العام،
1: الامن العام لا عندنا سرقه باش تقفل ولا عندنا مشاكل باش تقفل،
3: كل شيء
1: كل شيء يصير. دونك اون كونتر بارتي اليوم مطالبين السلطات الامنيه انها تكون عندها موقف. حقيقه رانيا يمكن حاجه مهمه جدا باش نقدموا بعد تحيه لبرشا من الناس، هو صحيح مهمتهم وخدمتهم مش عاملين مزيه في الاخر بكل، لكن التفاعل والتعامل مع اليوم التوجيهات معناتها الكلام اللي نقولوا لهنا والاقتراحات نتاعنا هذا ما نجمو كان نشكروه.
3: لا الحقيقه يعطيهم الصحه.
1: باش نبداو بالتجهيز؟ نبداو بالتجهيز؟
3: لا بالتجهيز خل اي خل نحل
1: بعد راني راني جايك اليوم متحزم لك انا وعماد.
3: لا لا والله لا
2: اش توجيناها.
3: لا
1: انا عمده حق نتاع ربي هز التليفون كلمني قريب ل 11 متاع الليل، يظهر لي ولا 12 تاع الليل، قال لي سهره قلت له مازلت ساهر؟ قال لي باهي هاكو اللي قالته رانيا، هاكو معلومه قال لي اكسكلوزيف ليك انت، قال لي راه باش تخدم البارتي اللي حكيت عليها رانيا بالذات
3: ويسلموا عليها
1: ويسلموا عليها. باهي من بعد نحكيو في الموضوع هذا. وحده الامنيه لاحظت باغ اكزومبل في العالم هذيك ما صارتش حمله امنيه كما اللي في بالنا باش تصير.
3: تصير تصير
1: وعندنا تطمينات وتحيه بالحق الاقليم الامن الوطني ومصلحه شرطه النجده اللي احنا الجمعه اللي فاتت وصلنا لها
3: مباشره
1: لهي حكينا معها. مالقري هذا تحيه لمنطقه راس جبل اللي انه كل الفرق النجده والعدليه وشرطه العاليه، مثلا انا راه في العاليه اللي ريتو في العاليه وفي راس جبل شفتها زاد الحكايه هذه وغار ملح سمعت وجاوني اصدقاء علاش قالوا لي ستاتيو نتاعكم ونازلين علينا ونازلين علينا يوقفوا في برشا موتورات
3: وقاعدين
1: يخدموا في
3: طريقه رهيبه.
1: هذه حاجه مهمه قادمه راهو تحكي على نقطة قارة ما تجمش تخدم فيها.
3: وفما تفاعل كبير صار زادة على فيديو تتصور في أكسجين على انفيلات متاع بعض سيارات في رومبوا برج طالب يسمعوا في مش برج طالب راس البلاد.
1: راس البلاد
3: فما فوضى كبيرة صارت وإبا وصل الفيديو وتم يعني الإيقاف الشخص هذايا هو والكرهبة متاعه وأخذ الإجراءات اللازمة في شأنه في وقت وجيز زادة دوبا ما وصل للفيديو.
1: باش نحكي وزادة للي علاش قلت لك احنا اليوم حقيقة اليوم نقوله احنا شبكة متكاملة الإعلام والأمن. الأمن عمره ما كان يغزر معناتها سيرتو البريود هذه نحكيه حقيقة تحية يغزر الإعلام كوسيلة لإظهار المشاكل وقاعدين يتدخلوا. مثلا راس جبل البارح كان شفت احتلال الرصيف فما عبيد حتى كرسي على الكياس البارح يظلي ولا والبارح صار تدخل وقتي وقتي تم حجز الكراسي وتحرير محضر في الغرض بالوقت معناتها
3: ما نمشي نزلك زاد البلاصه اخرى زايده بعد نحكيوا فيها واعطينا شويه وقتك.
1: لا باش نحكيوا بعد على تحرير الرصيف
3: باش نمشيو لتبرقه.
1: تبرقه شفنا الحمل
3: ونحب نحكي فيه الموضوع هذا بالذات.
1: عندك رانيا حكيت قبيلي على الموتورات الكبار الموتورات الصغار حكيتوا على الكوادات
3: اللي هما في الكورنيش
1: اللي انت سمعتك تحكي عليها اللي هي السياره هذيك اللي هي رباعيه الدفع وعندك معاهم زاده لي تروتينات الكتريك مالوريزمون التروتينات في العالم الكل. انا مثلا في قطر مشيت جربتهم التروتينات راك عندك سيركوي في فرنسا كيف عندك سيركوي طابال دروا باش تمشي على الطريق العادي سوتو هذوما اللي موجودين مجعولين للترفيه خاطر ما تعرفش على الشخص اللي يعطيته تروتينات اسكو يعرف يستعملها ولا ما يعرفش يفهم الطريق ولا ما يفهمش. طيب الاخرين اللي يبدا مالك للتروتينات بالممارسه نتاعو يولي يتعامل معاه كيش تعطي عبد صغير انت تروتينات ولا عبد حتى كبير في العمر يجم يغلط لك. راهو في العالم الكل يعملوا سيركوي يكون محمي
3: لكن احنا البنيه التحتيه ما تسمحش انه باش تعمل.
1: احنا مانيش ضد راهو انهم يخدموا على روحهم بالعكس راهو انا نشاط ترفيهي وسياحي مهم جدا مدينه بنزرت معناتها حقيقة بقى ننظموه شوية ونقنوه شوية وكهو باش ديما نحميو الأرواح البشرية
3: إن شاء الله.
1: وبالله اللي تروتينات كي تخرجوا راهو الكاسك أوبليغاتوار كيفها نفس
3: ليش هما قاعدين يديروا
1: كاسك وعندك متاع المرفق ومتاع الركيب
2: سيكوريتي بتاعك
1: سيكوريتي هذه كما تاع البسكلي كما تاع تروتينات هذوما راهم أوبليغاتوار للتوضيح معناتها راهو يلزم يكونوا موجودين باش كي يطيح صغير ما يكونش الضرر كبير. سينا برشا مواضيع باش نحكيو فيها من اليوم عمده بنحكيو على الميكانيك زاد اليوم على شنو جديد في الميكانيك اليوم بعد خلينا اليوم عماد باش نحكيو على الدخول القوي للاسواق الاسيويه وخاصه منها الصينيه في السوق التونسيه بين المؤيد وبين الرافض نشوفوا نحكيو ميكانيك اوبسيونات ونحكيو الرابور كاليتي اللي هو مهم جدا ونحكيو زاد على المستقبل هل انه اليوم ماشي في مستقبل مطمئن ولا العكس راه فما تحطيم للسوق التونسيه معناتها ولا الاستهلاك التونسي ولا خاطر اليوم نحكيو على عديد الماركات الجديده اللي دخلت لتونس وبين ماركات معناتها معترف بها وعالميا معروفه معناتها حتى لو منشا نتاعها الصين وبين ماركات هي تدخل للسوق التونسية فقط للبيع ومن بعد ما نلقاوش مصلحة ما بعد البيع ما نلقاوش التصليح ما نلقاوش بيس دو روشونج
2: تو ديبوسينا راهو كلمة من الصين ومش من الصين
1: ايفيكتيفمون لكن المونتاليتي مازالت
2: العقلية تو نقول تو نحكيو فيها
1: العقلية مازالت
2: معروف علاش العقلية هذيك قاعدة تو فهمتي تو
1: فوالا سينو الناس اللي تسمع فينا كان عندكم أي مقترحات باش نحكيو على الطرقات فما زاد انا فيديو قلت على طريق سيبون زاد تحيه للتجهيز
3: انا فرحت انا
1: فيديو عم هي تم بعد نعطيهم حق باش نعملوا ميكرو كامل للتجهيز ميكرو للامن وليس للشكر راهو
2: لا لا
1: رانا باش نحكيو كيف كيف على النقائص
2: بطبيعه
1: برافو عزيز عزيز قام بالواجب باش نحكيو بعد اللي عندنا
3: احنا نقول لكم يعطيكم يعطيكم الصحه خاطر دخلتوا ويعطيكم الصحه اكثر كان زيدوا تكملوا الباقي
1: اكزاكتومون انا مواطن من العاليه تشعمل قدم له تحيه فهمي ديما يسمعنا في اكسجين فهمي مستمع وفي جدا فهمي مشى هز كانون وحط بخور وقعد يبخر على الطريق
2: ليزيان.
1: والله والله موجود الفيديو راه
2: يزرع له.
1: مشى هز كانون ويبخر على الحفر ايامات اللي فاتوا راهو. وكيف كيف الفيديو دار برشا والعباد الكل تضحك. دونك وعمل الفيديو هذا في لقطه احتجاجيه على الطريق هذا خنبخر عليه فماش ما يتصلح يا فاهم. طلعت يديك مبروك انت والله. يسمع كل واحد شنو حاجته، اللي حاجته بعرس، اللي حاجته كرهبة، اللي حاجته بطرف فلوس. حلنا باتين ده متاع
2: تبخير
1: تبخير. عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، جو الموسيقى موجودين التونسي التونسي جدي بيان عزيز عزيز تونسي تونسي. طبعا سينو عنا الاخبار بعد الفاصل هذايا، نرجعكم بعد شويه في برنامج اوتو. تخليكم برونشين ما تبعدوش البعيد هنا، راجعين
0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
4: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: صناعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
9: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
10: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. الموعد الأخبار الأكسجين FM. مرحبا. على الصعيد الجهوي تشهد منطقة المرازيق التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية انقطاع متكرر للماء الصالح للشراب والكهرباء، ويطالب المتسكنين من المصالح المعنية بالتدخل العاجل لحماية الممتلكات وتجنب تعطيل مصالح المواطنين. على الصعيد الوطني ينطلق اليوم تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرساليات قصيرة على الرقم ثم فراغ 85-3-0 وذلك ثم بعدها رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 عبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. أقرت وزارة التجهيز والتنمية الصادرات تسريع خطة تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية لتشمل كافة أسواق الجملة والأسواق البلدية وموانئ الصيد البحرية بهدف رقمنة مسالك التوزيع وأحكام الرقابة عليها للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن جلسة عمل انعقدت مساء أمس الاثنين بإشراف الوزير سمير عبيد خصصت لتقييم تجربة نموذجية للفوترة بمسلك بير القصعة وضبط المتطلبات الفنية والقانونية لضمان نجاح تعميم هذا المشروع واستدامته. وأكد وزير التجارة في بلاغ له أن تعميم هذه المنظومة يمثل خطوة أساسية لتكريس شفافية المعاملات وتقليص عدد الوسطاء، مشيرا إلى تأثيرها المباشر في استقرار الأسعار حماية للمقدرة الشرائية للمواطن. وبيّنت المعطيات المقدمة خلال الجلسة أنه تم تركيز المنظومة الإعلامية ب 13 سوق جملة من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية، فيما تدرس الحاضرون الإشكاليات المتعلقة بتوحيد المعالم والإطار التشريعي بغاية إيجاد حلول تشاركية تسرع نسق التنفيذ. وشهدت الجلسة في سياق متصل تقديم عرض لشركة أسواق الجملة حول مشروع إرساء منصة وطنية رقمية موحدة تعتمد بطاقة ذكية للمزودين وتتيح التتبع الدقيق للمنتجات الفلاحية عبر مختلف حلقات التوزيع. في أبرز أخبار العالم، قال مصدر لرويترز أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى حول إقامة مشروع إنتاج مشترك لصواريخ تابعة لشركات أوروبية وتشييد منشأة سيانا لصواريخ باك 3 باتريوت التابعة لشركة في أوروبا. وفي حال تنفيذ المشروعين فمن شأنهما أن يوفر حيزا من السعة الإنتاجية في مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتيح لعملاقي الصناعات الدفاعية الأمريكيين زيادة إنتاجهما محليا وفق ما أفادت به بلاغات إعلامية. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رايكم.
5: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من 3 إلى 5 على أكسجين FM.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على 94.5. تحية لكل المتابعين, تحية لكل المستمعين, وتحية لكل من التحق بينا. طبعا كي نقولوا اوتوروت نحكيوا ديما على الطرقات نتاعنا, نحكيوا على العربات نتاعنا, وسورتو نحكيوا على توا الموتورات اللي تقريبا ولا الشغل الشاغل لعديد المواطنين, بين عباد تستعمل فيهم وتتمتع بهم وبين عباد رافضة للطريقة نتاع الاستعمال هذه. وطريقة قبيل نسمع فيك عماد, قلت لي دخل فيك موتور.
2: اي والله البارح قلت البارح
1: اي
2: وحده سبحان الله عمل لك ايه. انا واقف في البحيره حسيره في البلاصه باش نخرج, ما كنت مركز توب باش نخرج ونجي قيصاري معناها فهمتني, وهو كان يحكي مع صاحبه بعدايا في لمين وديريكت اكسيريرا الاخزر قدام مش فما لا ما فماش وخرج ديريكت باف تخلي في الليل اللي صار. قعدت نغسل له هكي هبط لباس, قلت قال لي والله سامحني ما ريتكش
1: وكا هو
2: قلت له سميح ما ريتنيش ما شبي خوي ما هو يغزر يمين اللي صار شنو اللي زيربك انت.
1: نهار لحد مروح من بنزرت العشية وصلت للرومبوان متاع المحطة متاع الكيران جارزونا واضحينا في الرومبوان متاع المحطة وانا جاي من بنزرت واضح نقصت تنقيسة قوية على خاطر الرومبوان فما كرهبة دايرة. انا نقصت نغزر وراي فما موتور شد فران ولسق لي بارشة لسق على الاخر شعمل كي حس روحه وقش علي انا غلط اللي شديت فران معناتها اللي انا وقفت تعدى على اليمين نحكي بيني انا والماده انا وانا باش نعمل الدوره نتاعي باش نصغر تورتي باش نكبر بلاصه اللي على يساري. ليه ما حصرتوش وقفت اللي على يساري لواج تعدى على روح خاطر ما خلاليش فضا باش نتعدى انا قبله دونك يساري فما لواج ويميني فما الموتور هذا اللي متعدي بين الماده والسياره نتاعي تقريبا سنتيمترات على الروتروفيزور تعدى به هذيك تو صافا. انا قعدت نتبع فيه دوبل عليا وصل اول محطه بنزين اللي بعد جوست الرومبوان به شنو صار نزل بالقوي كوم سي متغشش يا اخي دمرج بالموتور نتاعو ونزل بالقوي شنو صار موتور على اليسار ضر باش يصب ليسانس يقص بالعرض علينا احنا الكل كي شد فران سيدي دوبل عليا على يميني لا قعد التلاني تاع الموتور يزلق بجنبه معناتها فريمون بجنبه معناتها ولا بالعرض الموتور في الطريق نقول لك تقريبا تحكيت 10 سنتي 20 سنتي على الاصطدام بالموتور الاخر. الموتور الاخر زوز من يسبق منه من اليسار كومبليتمون قص طريق معناتها كان يمشي على اليسار ظهر له تذكر ليسونس ابارامون كي تعدى قص. انا هاكو كرهبه واللي بجنبي اللواج اللي قلت لك عليه زوز منقصين بطبيعتنا الموتور الاخر ما راهش على خاطر مدوب على اليمين ويجري معناتها فاتنا مازال كي فاتنا ونزل والله يا عماد فراكسيون سكوند بين الحادث تاع 4 من الناس معناتها الموتور اللي وراي فيق منه زوز والموتور اللي قص علينا فوالا. دونك اليوم حقيقه طريقه القياده
2: متهور والله هي متهور
1: متهوره جدا وحقيقه اليوم يلزمنا حل به باش نحكي وراني على لاسيرونس. سمعت لي العباد الكل مشكلتهم ومشاغلهم الكبيره هي لي زاسيرونس واليوم عمده لاسيرونس على الموتور اوبليغاتوار
2: بالطبيعه.
1: وشو يصير كي تبدا موتورك من غير اسيرونس
2: تفكر تمشي للفورير
1: فوالا وهذا اي عرب بدون شهاده تامين يتم حجزها
2: حتى اي
1: عرب وهي ممنوعه من التجول على الطرقات لانها تمثل خطر وهي غير مؤمنه. دونك العباد اللي تقول لك راهو الموتور بلاش اسيرونس خطيه راه مش خطيه
2: لا
1: يقول لك ايموبيليزي يقف على التحرك نتاعو ويتهز فورير وليل تثبت التأمين به. فمع بعد كما قلت أنت رجعت لنا قلت لنا راكم نزلتوا علينا أكثر من لازم وليت برشا حملت أمنية على أساس احنا الأمن يستنى فينا احنا معناتها الأمن ديجا يخدم في خدمته وراهو لهنا البوان اللي زاد عندهم فيها الحق رانا نمشيو ليزاسيرونس
3: ما يقبلوهمش
1: ما يقبلوناش به. فما حاجة حكيناها قبل برشا مرات نعاود نقولوها للعباد يسمعوا فينا تدخلوا على السيت FTUSA واضحين ولا شرشي على جوجل تويطلع لك السيت تدخل عندك بلاصه وين تصب فيها لي كوردوني نتاعك الكل اي كومبري الموتور نتاعك بعد ايامات يبعثوا لك ايميل يقولوا لك تتوجه نحو لاسيرونس الفلانيه في راس جبل بنزرت نحكيوا ديما انت نحكيوا على الناس في ولايه بنزرت
2: اللي عندك
1: يبعثك لاجونس اوبليغاتوارمون اذا بعثك لاجونس هذيك راك لاجونس مطالب باش تعمل لك اسيرونس باه باش نحكيو في مشكله اخرى عند جماعه الموتورات. قالها لي صديق نفس الحكايه في الفيدباك على الحكايه اللي حكينا الجمعه اللي فاتت. قال لي راهو نمشيو لاسيرونس يطلبوا علينا في 400 واش و500 الف. باه سالت شكون ووضح لي الحكايه. لاسيرونسات للاسف بعض وكالات ليزاسيرونس يطبقوا في البيع المشروط وهو ممنوع قانونا، ويمكن زادا أن المواطن يمشي يقدم قضية أو يتشكى للافتوزا وإلى للسياج متاع لاسيرونس. شنو البيع المشروط؟ لاسيرونس تتقسم في الأصل، فما لاسيرونس متاع الموتور اللي هي تقريبا في حدود 250 260 دينار 270 دينار. أنت ولاسيرونس من 199 تقريبا وانت طالع حتى في الحدود 265 دينار 270 دينار. فما اسيرونسات شنو يعملوا؟ يفرضوا على صاحب الدراجة النارية اسيرونس انديفيدويال كوربوريت
2: للشخص.
1: باش نوضحوا حاجة هي باهية ومهمة جدا، لان تأمنك انت كشخص لا قدر في حالة الحادث، معناتها انت اسوري. لكن توضيح راهو ليست اجبارية في الموتور، راك مجبر على لاسيرونس نتاع الموتور نتاعك. لاسيرونس انديفيدويل هي بيع مشروط ولا يمكن فرضها على اي مواطن، واي مواطن يتفرض عليه بيع المشروط هذايا يمشي يتوجه يا اما للسياج نتاع لاسيرونس هذيك. تختار معناتها انت مشيت لاسيرونس اسمها رانيا، واضحين اسيرونس اسمها رانيا لاجونس، تمشي للسياج نتاع اسيرونس رانيا هذيا تقول لهم راهو لاجونس الفلانيه فرضت عليه. هم مش يعملوا حاجه انترن ويفضوه
2: اونكيت انترن
1: فوالا. اذا مشيت للافتوزا راك باش تشكي، كان شكيت راهو لاسيرونس تتحمل خطيه تتخطى، لان قاعده تقوم بالبيع المشروط وهذا ممنوع منعا باتا. كيف اي واحد مشيت للقهوه تقول لك قلت له اعطيني قهوه قال لك تشرب دابوزه ما بالسيف، هي بيد ما عندهمش الحق في البيع المشروط. وبالله لي زاسيرونس نعرفوا برشا باهين دي زاسيرونس، ونعرفوا دي زاجونس باهين برشا، ونعرفوا اللي مالوريزمون ساعات السياج الكونسيني نتاعو ما تبيع هذه الا معها هذه.
2: يعد السياج اللي كان هو يوصل،
1: اما السياج كي تمشي له باش يعطيك لاسيرونس العادي
2: يقول لك دبر راسك.
1: لا وقت تمشي له يقبلك.
3: اي هو معلش مش من الاول يبسطوا للناس باش تجم الامور تمشي كيف فهمت.
1: مش من نظلموش العباد، مش نقولوا احنا عامه الحكايه،
3: احنا قلنا
1: اما هي ربحيه الحكايه.
2: ربحيه
3: فوالا، حتى انا باش نقول لك
1: باش ما نقولوش زاده ربحيه، مش باش يربحوا راهم معناتها فلوس، على خاطر راهم لاسيرونس المطار جينيرال ما مخسر لاي اسيرونس. راه هما كان جليدهم لي زاسيرونس ما عادش يامنوا حتى الموتور. انت تعرف معناتها الحادث القليل في الموتورات الف الدنانير من التعويضات.
2: ليس سامحني عبد الرحمن، انت قلت ان لاسيرونس نتاع الموتور معناتها تسيوري كان العرب الواحدة الموتور،
1: لا وشخص اللي فوق منها اما في المسؤوليه نتاعو المدنيه نتاعو، معناتها كان طاح ولا حاجه انت كان طاح وحده هو اسيوري هكا ولا هكا مع الموتور نتاعو.
2: مع الموتور اي
1: عموما يزيدوا اسيرونس خاصه بالبدن
2: نتاعو، يعني اسيوري
1: اي
2: مع الموتور نتاعي
1: بالضبط،
2: ونزيد نعمل اسيرونس على روحي
1: على روحك اللي انت تنجم تعملها راهو انت
2: تقول راني رجعتها لك ب 500 وما تجيش تتعمل له.
1: لا هي بيع مشروط هاكو فسرناها، ورانا سالنا عليها من الناحيه القانونيه. لافتوزا رافضه تاما للموضوع هذايا، دونك اي واحد تصير الحكايه هذه يكونتاكتي لافتوزا اللي هي الفيديراسيون الجامعه اللي تلم ليزاسيرونس الكل، واللي هي طبعا المحكمه الاولى في ليزاسيرونس، معناتها اول درجه تاع تقاضي في ليزاسيرونس.

0: تعمل لاسيرونس نتاعك وتكتب الموتور نتاعك وتلقاك انسان مريقل في الوراق وما ماكش مريقل في السواق.
1: فوالا
0: معناها الحقيقه البرمي حاجه مهمه.
1: انا مثلا فما شكون قال لي كلمه قال لي جست حاشي بالورقه برك نتاع الكياس.
0: لا لا خويا هذيك
1: عمرها ما كانت ورقه للكياس. راي لاسيرونس
2: هذيك اللي كنت
1: باش تحمي روحك
0: وهذه العقليه خايبه
1: تحمي العباد اللي دايره بيك. كي تدخل في صغير انت تمشي على الطريق ولا تدخل في عبد انت يا اخي زاد هذاك شكون شي يعوض له زاد هو ولا
2: تحمل مصاريف
1: فوالا. الناس تسمع فينا مازال متواصلين. كان عندكم اي موضوع او تدخل في الموضوع هذايا مرحبا بكم على 31 10 80 90. تحيه للناس الكل هنا راجعين.
3: شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك؟ ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 نتاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات اصلية 100%. خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

0: هو المؤكد المؤكد انه اغلبيه الناس اللي تسمع فينا توا ماشيين البحر والا في ثنيت البحر ولا مروحين فما شكون الوقت هذا. لكن يقال راني انه اعز وقت البحر بين 11 و4 تاع العشيه. اخي وقت البحر بين 11 و4 تاع العشيه.
1: صلح المعلوم
2: شتهم لعبيد
0: تصورهم نعاود باش ما تقولوش معلومه غلط.
2: كثروا من الكرام
0: البحر نبعدوا على 11 ل4 تاع العشيه. نبعدوا على البحر في الوقت هذاك راه بعيد الشر عليكم. الشمس مش باهيه للجلده ونحكيوا لهنا على سرطان الجلده معناتها خطيره جدا ولا الاشعه نتاع الشمس تكون مخطره جدا سورتو على الصغيرات. الصغار نتاعكم حطوهم تحت الباراسول.
1: مش الشمس مش باهيه للجلده
0: لا الاشعه نتاعها
1: كثره الشمس مش باهيه
0: هو ما هي حتى
2: هو يقعد اكثر وقت في الشمس في تتهلك البشره نتاعو واللي فما مضره تطلع له سخانه وكل شيء. اما باش يقعد شويه باش يعمل برونزاج خفيف راه عادي
0: يجم يعمل برونزاج راه 10 تاع الصباح يجم يعمل 4 تاع العشيه
2: في اي وقت.
1: انا اخويا عبد الرحمن كنت كنمشي نعمل عمره الاولى موني ابيض
0: تحمار
1: نحمار قبل ما نحمار اي مبيل مبيل يبدا
0: اي مو راهو بالحق راه فما في العمان ماذا بينا نعرفوا الاختيارات نتاعو. اذا مشيتوا على نهار كامل الوقت هذاك هو وقت فطوركم وقت الراحه نتاعكم شدوا الباراسول نتاعكم الصغيرات شوفوا لهم بلاصه صغيره بحذا الباراسول مظله حط لهم الرمل نتاعهم حط لهم خليه يلعبوا كذا وبعدهم على الماء
1: حاجه اخرى ما فيها بيس العمى الاولى بمريول
0: بوكو با
1: تيفيتي الكونتاكت انا معمول توسينين هكا العمى الاولى نتاعي نلبس مريول
0: انا غرقني كي نلبسه رزين علي
1: رزين موليات شويه موليات
0: انا الحق نتاع ربي راهو بحري نخرج الاربعة تاع العشيه من الدار
1: ريتك في التصاور
0: بعد الاربعة انا ابارتي من الاربعة نخرج ساعة السيركولاسيون تكون اقل سيرتو نمشي لغار ملح برشا دونك نخرج الاربعة لا ليل لغار ملح يكون خفيف والرطور نتاعي يكون بعد المغرب تال صارت زاد الرطور بيدو يبدا اخف دونك هكا لونسيركيلاسيون لونبوتياج نبعد عليهم شويه. سينو الناس اللي تسمع فينا مازلنا متواصلين معاكم في مواضيعنا بالنسبه لليوم. رانيا باش نحكيو على الطرقات طبعا ونحكيو دائما على الجديد. احنا عندنا الاذان يدري بعد بدقيق دونك في ساعه باش نجلس نحكي البارتي اللي حبيت عليها في اللي هي اللقاء بتاع شهر 14 جان في 7 نوفمبر سابقا وطريق منزل الوطني عند 11 طريق منزل برقيم بارتي صغيره قعدت الجمعه اللي فاتت قريب تبكي انت في البلاتو لهنا وش معنى هذيك وذيك
2: والله في ليلتها
0: وسحبتني في الحديثه معاك
2: ما سحبتش والله كل واحد
1: سخنتك
0: قلت انا بدي راي اكثر بلاصه قراب
1: وانا نقول لكم استهدي بالله
0: هاتي بدك تسحب البلاصه ما قلتش ما قلتش استهدي بالله انت بدك تجبت معايا
2: والله العظيم انا مغدا صبح كي هابته ولقيتها مقرقشه قديش فرحت
0: لا وشفتها بالله تحيه برشا للمقاوله ذايا حتى انا ما فهمش تكنيك ما
2: بلي بيحبش يخرجني معاه خل نحضر شويه كي
0: تمشي تمشي
2: والله نخدم معاه عجبتني الخط المهم
0: هذه حبت تركب على الماكينات
2: والماتريال يهبل ما شاء الله
0: علمك اللي رانيا السخانه نتاع الجودرون ما تتقربش وتحيك عليها يلا شمشوا للاذان نرجعكم نحكيوا على طرقاتنا في ولايه بنزرت.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمها كهوا؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
7: ما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
9: يلا متواصل معاكم في أوتوروت. طبعا للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي تتابع فينا، نحكيو على الطرقات متاعنا، وطبعا نحكيو على رانيا عندما تقول لجماعة التجهيز.
10: بالمناسبة
9: نعم صعيب عليك برا
10: لا والله لا. الحقيقة أنا نحب نوجه تحية كبيرة للناس المشرفة على الأشغال اللي قاعدة قائمة في الطرقات متاع ولاية بنزرت. أنا حكيت الجمعة اللي فاتت على نقطة مهمة اللي قلت أنا قرقشونا شوية الكياس وين المستودع البلدي في باب ماتر، لكن كان زدت وقدمت شوية رو عنا إشكال فميكا كبير ورو يصير فيه تيل وتيل وتيل ورو في الشتاء زادة تغرق
9: الدنيا غاديك.
10: يعطيهم الصحة من الغدوة صار التفاعل وتقرقشت البلاصة هذيك الكل وتعاودت في ليلتها الكل ورجع الكياس كياس معتبر
9: طبي.
10: وعليه الكلي
9: دونك
10: يعطيهم ألف صحة على التدخل هذا.
9: خلينا نسعى نوضحوا حاجة رانيا. احنا كحكينا من الأول وكلام هو يعتبر شرعي ومشروع. علاش قلنا اليوم تخدموا في طرقات حاجة به، عمرنا ما نقوله على خدمة الطريق مهما كان إنه غالط، ديما نقوله مدام خدمت الطريق مدام بلوس للبلاد متاعنا
11: صلح مدامك تصلح.
9: قلنا لكن فما طرقات أهم
10: والأهمية هي الأهم.
9: الأولويات كانت في بلايس أخرين يمكن ديما رؤية المواطن ورؤية التجهيز يمكن تختلف. قلنا إنه لو كان القرار على مستوى جهوي كان التجهيز تخدم بلايس أخرين ما تخدمش هذوك.
10: تعرف البيكم تحاول
9: بالضبط وقت يكون القرار على مستوى وطني يولي يمكن اعتمادات والبلايس وكذا. التجهيز حقيقة معناتها اليوم كي تبعنا معها حتى النقاط اللي قلنا نورمال ما تخدم إيفكتيفمون
10: تخدمت
9: انطلقت في الخدمة متاحة، وبرشة طرقات راهي كارثية اليوم. راهو كي نحكي على طريق الزواوين العريش راهو كي نقول لك فرحة فرحة
10: بالأخص الدورة هذيك
9: بداوها اليوم معناتها وصلوا لها
10: وكملوها
9: فوالا. راهو كي تحكي على طريق العريش هذاك العريش واللي هو الطريق اللي يهزك للزواوين رومبوان والعوجة
10: متنفس هذاك
9: متنفس
10: وأقرب
9: ومهم جدا. أما راهو يا راني وصل للحالة الكارثية الحالة الرديئة جدا المرحلة اللي فريمو تحاول تبدل الطريق باش ما تمشيش فيه. معناتها تنجم تزيد 10 كيلومتر ولا 7 كيلومتر زايدين تتعدى على الميتلين راس جبل وما تمشيش من غادي. اليوم قدريناهم يخدموا فيه وديما نقول راني مانيش تكنيسيان، اما السيستم اللي تخدم به الطريق المره هذه راهو ليبيسور وانت شفتهم عماد ايبيسور كبير
11: اي خدمه نوع فما
9: الماكينات اللي ترى فيهم يخدموا تخرقيش الخدامه بلا تحيه كبيره برشا للعمال هذوما راهو السخانه اللي ترى فيها السخانه اللي ترى فيها السخانه اللي احنا عايشينها اللي ما نجموش نعيشوا في وسطها في العادي.
11: فما بالك جودرون
9: يشعل معناتها سخون جايبينه ماكينه سخون الجودرون والماكينه تخدم فيه والسخانه نتاع الموتورات نتاع المكيك والكمين خدام على ساقها فوق منه تمشي باش ما تمشي فوق منه راني انت يمكن ما جربتيش تمشي فوق جودرون مازال كيف
10: لي جربتها
9: وشنو الشهر هذاك رانيا
10: بون مش في الصيف صيف يعني قبل شويه ماء هكا
9: نقول لك حاجه في الشتاء وتعرق في البرد تمشي فوق منه تعرق معناتها مسخ
10: هو من المستحسن راهو الطرقات ما يخدموش في الشتاء وخاطر ما يبداوش افيكاس الحقيقه
9: كي هما ديجا يعرفوا بالميتيو باش ما تصبش الامطار بعد ما يخدموا الطريق عنده فتره ويقول لك زاد البلاصه البوز نتاع الطريق ما يزمش تصير على البلل هذاك علاش ما يخدموش في الشتاء في الاغلب.
10: اما انا عندي طلب برحومه
9: يزيعات
10: بجهرب
9: اي برا
10: هو راهو والله يعاونهم هما مش
9: فهمت يعاونهم شيف ترافو اللي يتابع التجهيز
10: اللي
9: هو يتابع في الترافو معناته هو من التجهيز
10: اي يعطيه
9: تحيه كبيره برشا لانه حقيقه يقوم بالواجب نتاعو كما يجب معناته واقف على الخدمه وميم طون فما هو فيزافي ما بين المقاول والتجهيز وميم طون قاعد يتابع في الاشغال هذه تحيه بالحق
10: لا يعطيه صحه على راح بتصدره الحقيقه نحيي
9: ورغم ان معناته حقيقه كلامنا ما كانش معناته فريمون
10: لا ما كانش موجه لي هو
9: راه الحقيقه مش خفيف زاد كلامنا راه نقدنا للاسف هي معناته اما لازم كي نقدنا
11: هو انا من موقعي هذايا بقول لكم انه حاجه ايجابيه اللي قاعدين نراو فيها وقتي احنا كمنبر نتكلموا على مصلحه المواطن وهما كجهه ولا كسلطه ولا
9: كاداره
11: تتفاعل بالايجابي
9: ايش نقول لك
11: اخسر النقد عمره ما كان اي احنا احنا النقد البناء،
9: احنا مش ننبروا،
11: احنا مانيش ننبروا صح، احنا نحبوا نلقاو حلول ونعطيك في دي تريك باش انت
9: ورانا نحكيه باسم المواطن.
11: مواطن
9: نحن واحنا في درجة أولى مواطنين، رانا قبل ما إعلاميين وصحفيين رانا مواطنين. حاجة أخرى، حكيت الجمعة اللي فاتت على المسؤول وبين القائد،
11: معناتها الانسان المسؤول
9: والانسان القائد. قلنا راه المسؤول انك تشد مسؤوليه تخدم القانون، شنو يقول لك وصحح اربع اوراق يجيوك يمدوهم لك، معناتها
12: ما قلتش الطلب نتاعي.
9: لحظه واش نخلطك، المسؤول انك عندك اربع اوراق يجيوك تصححهم
12: وتمشي على روحك
9: وتاخذ قرارات اللي في النورم اللي حتى كان مواطن تحطه في البلاصه هذيك وياخذ نفس القرارات. والقائد في الاداره نتاعه هو اللي لهنا نحكيه يتفاعل مع النقد، يتفاعل مع الكلام،
12: حتى ما يحسش حاجة موجهة لي هو في شخصه.
9: والمهم جدا انك تكون قائد، وبالحق تكون انسان تستحق الصفة اللي ما عطيتها لك الدولة، سواء كان إدارة تجهيز أو أمن أو إدارة الفلاحة جدين، أي إدارة معناتها اليوم أو والي الجهة أو غيره معناتها من المعتمد وغيره. رك كونك قائد، كونك تسمع، وما فيها حتى مش حاجة عيب انك تتفاعل
12: وتتفاعل
9: مش خوف، عمره ما كان خوف. نعرف المسؤول ما هوش بشي يخاف، راه يخدم في خدمته ويخاف كان من الدولة معناتها اللي هي معينته في البوست هذيك، ومن المواطن اللي هو الدولة حطته باش يخدمه. سينو هو المسؤول يقوم في خدمته، بقى المسؤول القائد هو اللي يعرف يتفاعل مع المطالب تاع
11: المواطن. انا نستعرف بيك في السوفت سكيل، زدت استعرفت بيك تو
9: فيش عليه.
11: انا قلت لك انه الشخص هذايا قائد في كشيفه؟
9: لا
11: ما قلت لك شمالو.
9: لا والله ما علمني بها،
11: والله بصدق ما علمش بها. الشخص هذا قائد في الكشيفة،
9: تعرف احنا نقوله ديما اللي ولد المنظمات والجمعيات.
11: شفت كيفاش معناها انت والله لا جبت معاك موضوع ولا تعرف حتى شيء.
9: لا والله جمله زاده جمله
11: بحق صدق معناها وحدك طلعت البروفيل.
9: ايش نقول لك حاجه، فما العرف
11: والله سبحان
9: الله في الدنيا جينيرالمون، فما العرف وفما القائد. العرف هو اللي يقود يوجه،
11: صحيح
9: يوجه اللي معاه،
11: والا انسان ديسيدور.
9: فما الليدر اللي هو التوب ليدر، اللي هو يتعامل معهم كيفهم مع اللي معاهم ليكيب، وياخو الآراء من عند أي كان. وحكينا مرة كان رانيا تذكرهاش في شانتي ولا في أوتوروت على البرينستورمينج اللي هي في الجي سي يعملوها، اللي هي الفكرة اللي تاخذها من عند نمبوختكي. شو تقول الكونسبت متاحة دي، واللي هي قطك الغرفة الفاتية تخدم فيها، انه تلم العباد بغض النظر على المستوى متاحة الناس الكل اللي معاك، واي كان
11: من حقه بشهاده فكرته
9: نيفو انتلكتويال نيفو اكاديميك، الكل تحطهم قدامك. والفكره دي منين بدات؟ مساش خلينا نعطيو شويه معلومات للناس اللي تسمع فينا. كانت فما شركه نتاع معجون اسنان عالميه يعملوا في رينيون على كيفاش نحسنوا المبيعات نتاع الشركه. واضحين، فما يقال انها فام دو ميناج موجوده في السال دو رينيون باش تنظف حاجه غاديك صارت، ولا كي تسمع فيهم قاعدين يتناقشوا. عندها فكره هي، بون ما حشمتش، طلبت الكلمه، قالت لهم نجم نعطيكم اقتراح. وتخيل انت معناتها لهنا قدام شكون تحكي لهنا، رئيس مدير عام شركه كبرى. اي ومعناتها ودي في الاخر بكل مع احترامنا فام دو ميناج راهي،
11: لكن بوستوك معناها ما يهلكش
9: بخادم القومي سيده. اما كبوست
11: ما يهلكش تتدخل في
9: ديسيجن، شيء ما عندكش دخل فيها. هي تكلمت، شنو الاقتراح نتاعها كان عماد؟ قالت لهم هو تسويقي بحت، راه معناتها في لعب على المواطن على المستهلك. اش قالت لهم؟ قالت لهم الفوهه
11: السورتين
9: تاع التوب زيدوه كلكو مليمتر، اللي شو يحط في البروسادون تاعو بس شو يحط مثلا 5 مليليتر، شو اللي يحط 6 مليليتر 7 مليليتر اوتوماتيكمون التوب هذيك في بس تشدو 10 ايام
11: كونسوماسيون تطلع 8 ولا شيء
9: اوتوماتيكمون باش توليو في شهر لعبت تستهلك اكثر دونت فريز اوتوماتيكمون المبيعات نتاعك باش تزيد. طاف التكريم تاع الشركه شنو عملوا لها ولا ليه؟ عطاوها اسهم الشركه.
11: اسهم
12: سبحان الله.
9: ومن هذيك ظهرت البرين ستورمينغ، انه ما فماش عبد اقل من عبد في الافكار. الفكره اللي تجيك ما تعرفش عليها مع شكون تجيك
11: بالضبط،
12: تختلف.
9: دونك نرجعوا لهنا، علاش هي التكوين القياديين اللي نحكيو على الغرفه الفاتيه المهم نتاعها هي تكوين القياديين. وبالحق نقدم لها تحيه كبيره برشا، لان انا ولد الجي سي معناتها وتكون في الجي سي. الجي سي اليوم التكوين القياديين، القائد الحقيقي هو اللي ياخذ الافكار مع عند الناس الكل، والمسؤول الحقيقي اللي هو قائد في البوست نتاعو، اللي هو عنده كما الحارس نتاع الاداره، كما المواطن العادي، كما المواطن اللي يقاري اللي اللي مش قاري اللي متثقف اللي مش متثقف المعلومة كي تجيه يلزم يتعامل معها, ومن بعد هو مهمته انه يعرف يجيري المعلومه هذيك ويطبقها على ارض الواقع.
12: صحيح.
9: وذيل هنا ليس فقط
11: يخلق الاليه لتطبيق تلك,
9: ولا مش نحكيو على التجهيز خاطر في الكاديه بالذات, اما نحكيو بصفه عامه.
11: واحنا في حاجه ناس قاده في المجتمع نتاعنا, والله في حاجه كبيره برشا
9: سيتو في المسؤولين نتاعنا,
11: في حاجه كبيره,
12: وفي ناس تتفاعل وتفهم وتاخذ الكلام بايجابيه
11: ماهوش شخصي على مستوى على نطاق شخصي, والا بالعكس اللي كان ترى لي من الموضوع هذاك فيه مصلحه ما فهمش علاش تاخذني
12: الجسيه
11: نحن
12: رو كي ننقض وانا نوصلوا حاجة وانا نحكيوا في موضوع رو للي شيء بش نزيدوا
11: بلي سماها شروح بالدار
12: بش نفكوا أكثر
9: سؤال مهم
11: جدا شروح بالدار كياس أنا
9: نعطيكم سؤال مهم جدا بش سؤال هو معناتها تساؤل خلينا نقوله سؤال إنكاري اليوم في الدين نمتعنا في الدين الإسلامي هل إنه فما نيفو انتلكتيال للإمام نتاع الجامعة ولا للشيخ العلم نتاعو يكون ديني هذاك مهم
11: اكيد
9: اي اما هل انه يجب يكون اوبليغاتوارمون عامل باك بلس 5 ولا باك ولا كذا هل انه معناتها
11: سامحني نهار اخر احنا ربي شو وقفنا
9: ما عندوش علاقه بال
11: نتحاسب باش يقول لك انت ما ياخذ باك ولا ما ياخذ
9: نيفو ترازيموني هو اللي عنده نيفو يتحاسب على
11: عنده علم اكثر على ايش عملت به
12: ابوسي
9: حبينا نوريو انه جينيرالمون اليوم الناس يلزمنا نكونوا صدر رحب ونقبلوا المعلومة عند الناس الكل.
12: تحية للقائد اللي قاعد يسمع فينا دجا تواسي مكرم قدم له تحية كبيرة اليوم تفعل معانا وديما هكا مدنا بالآراء المزيانة.
9: خلي مكرم نفات.
12: أي بيان سور.
9: تحية كبيرة ليها.
11: قائد شنو؟
9: قائد.
12: لكن خليني نرجع للطلب متاعي للتجهيز إذا كان بالرسمي تجهيز على قاعدة
11: وسط. من فشنا لمغاد.
12: ليه؟
9: ما تقرأ.
12: عنا طريق يا رحومة حكيت معاه حكيت فيه معاك في لازم في الدوري وعودته قدش من مرة مع حمزة وعودناه في أوتوروت وعودناه في الشانتي وفي برشة في برشة حصص اللي حبيت أقوله أنه طريق المصيدة اللي بعد الإعدادية المصيدة فما بارتي راي شفت مش شبكة ذاية متاع استوديو ليش شبكة ذاية متاع الريجي
9: ذكرت مثل من نجمش قوله في المباشر عليك انت ركبوه على الحمار يديدوا للزنبي
11: من هذيك
12: بالذات على خاطره في بلاصة حساسة برشة عديوا منه الكراهب والكيران والكمين وكل شيء ما تنسيش اللي فما زادة مؤسسة متاع الدولة غاديك صناعية كبيرة برشة وما تنسيش زادة اللي فما يعني خلينا نقول الجزر الثكنات كلها موجودة غاديك وفي نفس الوقت هو هذيك يخفف روعة الطريق الوطنية عدد 11 نظرا للأشغال اللي قايمة متاع الوصلة الثابتة ما نحكيش الغالط راني ايه
9: لا برشا ثقه
11: بالله والله صحيح
12: فهمت دونك هذايا راهو
9: راني بازي ديما على المواطنين راهو بالحق راهو
12: نمشي خلينا طريقتي
9: طريقي مشكلتها رانيا اللي تحمل المشاكل وتتبناها وهي راهو للاسف في خدمتنا احنا ساعات صحيح به انك تتبنى لانك تحكي الواقع كما هو اما كي تتبنى تولي المشكله هذيك تولي مشكلتك انت وتولي معناتها تولي عندك ستريس
12: ضغط يومي روت امان بجاه ربي احكي وقولوا
9: ومن بعد الكلمه الاخرى يجيني لنا احنا تقول لك انت ما كومش قاعدين تحكي وانتم ما تحبوش تحكيوا علينا انتم البلاصه هذه ناسينها ما لقيت تقريبا ما فهمش شبر من بنزات ما حكيناش عليه في
12: الليل وراه كيما قلت لك رحومه راهي ماهيش كبيره برشا راهي البارتي صدقني صغيره تمشي تحسبها تتلقاها صغيره برشا هذيك كانت تترقع تتحل شويه اي رقعوا ما قلتش عاودوا قرقشوها وعاودوا رقعوا هنا حتى شويه على الاقل راهي في الشتاء هذيك التعبه بالماء والكراب كل توح الفك الحفر خاطر حفره على الحفره وثاني حاجه فما الاحراف اللي قعدوا من الكياس راهم ولاو ماضين وقاعدين يضروا في الكراهب برش
9: واضح
12: وراي كي التعب الوطني عدد 11 راي اللوجي
9: نعود نعطي البلاصه بالضبط راني
12: طريق المصيدة
9: طريق المصيدة
12: بعد سيمونتري بالضبط كل بارتي من بعد سيمونتري حتى شو الاعداديه
9: انا نتصور البلاصه هذيك قاعدين يستناو في الوصله الثابته نتصور
12: هي ما رقعونا ترقيع ما قلتش فرق شو عاود رقعوا هنا
9: بالله هي جوست قبل ما نتعدى ما قدمت تحيه للقائد مكرم ولا تعرفش قال لي قائد مكرم ولا قال انه قبيك يحكي على الموتورات قال لها ما جي في سياق قالك حتى راني راك تسوق الكهرباء توقف على عجل باب
11: الله الله الله
12: عندي برشا مسوق
11: دوس دوس
9: وقال كلمه توا فريمون ضحكتني كي قلت انه قائد شنو هو عماد قالك انا مادامني قائد خاطر نتفاعل معكم ما قلنا اللي يتفاعل هو قائد قالك انا قاعد نتفاعل معكم
11: انت مستمع جيد زاد
12: مستمع وفي
11: زيد
9: عرفت ديتاي
11: تحيه لي
9: مستمع وفي القائد هو اللي يعرف يتفاعل خلينا نتفاعل معك
11: عطاء ايجابيات عطانا دوس على رانيا
9: من احب الاصدقاء وناس انسان طيب ياسر
12: وبيه برشا متربي برشا الحقيقه ولا. وخلى بلاصته علينا برشا في بنزرت الحقيقه بس ندور نلقاه موجود ان شاء الله يرجع ولا. المهم هي خلينا ندخلوا احنا واحنا نحكيوا على القياده وعلى القيادات كان عزيز تبدلنا شويه باش نحكيوا على الطرقات وباش نحكيوا على الدراجات الناريه والفوضى اللي قاعده صايره بالاخص في طريق الكورنيش نظرا وانه تقريبا اكثر من ساعتين التالي صار اكسيدون في في في الكياس الجديد بين دراجه ناريه وكهرباء به اللي قاعد صاير المدة هذه وأنه صحيح فما الوحدات الأمنية في مختلف الجهات قاعدة تقوم بخدمتها وفما ردع كبير للدرجة النارية هذا من لا شك فيه
9: أما دي من الأغلبية نقاط ثابتة
12: نقاط فلا لكن احنا فما نقاط وبلايس معينة لازم اليوم يكون فيها تحرك أكثر وتكثر عليها الرقابة أكثر صحيح. بمعنى أنه راو اليوم كي تفكلوا أنت وتحجز ومن بعد يخرجها راو يعاود ويجيب معها إكس وإجريك وتكثر أكثر الحركة غاديكا ونعرفوا توا الكورنيش والطريقة ذيك المنطقة السياحية سياحية راهي فيها حركة كبيرة العبيد تقعد في القاوي ريستورونات عبيد تديرها غاديك صيف العبيد مصيفة بحورات يعني اليوم انت كي تجيب كواد في وسط العبيد تبدأ تشيقة يمين ويسار وانت تبدأ بالكواد وكذا
9: الكواد والكروس والبيجي راهم ممنوع يمشوا على الطرق
12: هذوما موجودين في الكياسات على هذيك انا نقول
9: راهو عطيني انت توا ادخل تفرج في اي ادخل شرشي على لوروب يمنع انهم يتنقلوا راهم مجعولين اوف رود راهم مجعولين باش يتحركوا في جبولات ويمشيوا بهم في مع طلعات معينه ويركبوهم فوق معناتها مش يسميوها كروسه ولا اللي هو معناتها
11: شاريو
9: فوالا ورا الكهرباء ويتنقلوا راهو على فكره راهو للتوضيح اغلب الكروس راهم غير كارت جريس هما ما غير كارت جريس تلقاه لانه في الدوله التونسيه الكروس هذوما راهم اوف رود المهمش للطرقات انت تهزه معاك باش تمشي تدور بيه في جبل وحدك باش تمشي للصحراء وحدك راو اذا تمشيت على الطريق الموتورات هذه غير مجعوله للطرقات
12: هاي ولات موجوده رحومه
9: مالوريزمون
12: هاي موجوده ويوميا نراه على ذكاء انا اليوم بكل لطف كيما عودوني في التفاعل وهم متفاعلين معنا وراهم ديما يتجاوبوا معنا في اي حاجه تتقال وحتى راهو يصير كونتاكت بين بعضنا انه فماش بلاصه هكا ولا هكا
9: حاجه بركره قلتها المره اللي فاتت ونعاود نقول وميساج بكل لطف نطلبها من الوحدات الامنيه نعرف اللي هي مش مهمتكم انكم باش تفرقوا بين العباد اما راهو رجل كبير راكب على موتور انا صارت مثلا في العاليه مثلا راكب على موتور عنده تاكو راهو مروح من ثانيه هو اصلا كي يجري 20 يدوخ الرجل معناتها ديجا بطبيعته يمشي واحده واحده نحجزوا له الموتور نتاعو خاطر هو ديجا كان تعرف انه كي توقفوا دوري امني يقف وحده لا يهرب لهم ولا يفسع لهم ولا يتخبى عليهم
12: يسترزق هذيك مورد رزقه
9: هنا ندخلوا في الاجتهاد هذو مع عباد راهم ما عندهم يضروا في الطريق فريمون ما عندهم يضروا
12: الحقيقة أنا اللي نعرفه إنهم هما
9: من ناحية يا عماد
11: مش ما عندهم يضروا ما نشمعك فيها
9: ما يضرش هو ما يضر حتى حد في
11: الطريق هو يضر روحه ساعة ويضرك
9: انت مش نحكي بلاش اسيرونس راني
11: لا اختني مش نحكي على اسيرونس الموضوع ماهوش قانوني نحكي
9: لحظة من أنه ناحية
11: فما رجال كبار عبد الرحمن معاش يركز
9: ليه مش نحكي من الناحيه هذيك ليه
11: بصراحه عبد الرحمن قدامنا مش في الطريق
9: احنا كي نحكيوا على الموتورات
11: انت تحب تحميه ما تخليش سوق هكا
9: لحظه مش نحكيوا على راهو عبد 70 80 سنه راهو يسوق في الموتور ليه مش نحكي على ذاك 50 سنه انت يا عماد انت راجل كبير يا اخي مش راجل كبير انت يا
11: جبك لي يا ودي
9: باه الشيخ
11: مزدت عملت 25
9: الشيخ مثلا
11: ليه الشيخ فتح
9: الباهي فهمني
11: ليه الشيخ عاد روتينات ليه
9: ممنوع على كل شيء لا بالحق فما عباد فهمت شنو نقصد لا هو قاعد يطلع بعجله على موتور ولا هو قاعد يجري
11: في السياقه نتاعو يخدم بها يمشي بها قرابي عنده قهوه عنده كذا يكش يقعد يفرس
12: من دار الخدمه للخدمه
9: لهنا حكيت برشا مع امنيين ويقولوا راهو عندنا ميزانه في الحكايه هذه بالذات علاش خاطر هي فيها اجتهاد وفيها انسانيه الحكايه
11: بالضبط
9: معناتها مش تحبسوا على خدمته ساعات تلقى عبد مرمد مروح ميكانسيان وظهر بكل شحومات وماشي بالموتور راهو مش معناتها راهو نعفيه من لاسيرونس لاسيرونس راهي حمايه للناس الكل هذيك حاجه مما لا شك فيها اما عندنا ميزان خويا بالنسبه للموتورات وماذا بيه ياخذوا فيهم قرار اللي عاملين نقبه في ليشابمون نتاعها
12: هذا هو
9: انا مع اعدام الوسيله رايي الخاص
11: هي زي
9: انا رايي الخاص لانه هذا قاعد يخالف في زوز قوانين فما القانون تاع المرور وحده،
11: التلوث السمعي،
9: التلوث السمعي. فما برشا عباد مش عارفه اللي فما قانون يحمي المواطن من
11: التلوث السمعي، ياشبكش
9: فوالا من التلوث السمعي. معناتها الحس هذاك فما ديسيبي اللي تحسبه كذا كذا، اذا وصل معناتها نيفو معين
11: يولي هذيك تمنع منعا باتا ان
9: تحكي على ضرر
11: يضر الوذنين نتاعك.
9: اكزاكتومون،
11: خاصه الصغار.
9: اذا مش اعدام، اذا مش اعدام للوسيله هذه، اي يعتبر اعدام وسيله، كما نقولوا على عزت لك تتشد ولا حاجه، قولوا اعدام للحاجه هذيك، او انه يجي يصلح على بلاصه ولا يهزه يصلح بالالتزام. معناتها تلتزم عندك نهار تصلح فيه وتعاود تجيبها تفقده، هذا بعد ما تجيب ورقك الكل راه سينو. حقيقه اليوم تجاوزنا برشا برشا مرحله الصبر.
11: ما تراش عبد الرحمن انه ولا ضروري ان نعملوا فيزيت الموتورات؟
9: معك
11: ولا بالحق يا فكره معناها
9: والله معك،
11: حتى نسبه الموتورات كبرت
9: معك،
11: وتجاوزات التقنيه نقول بين قوسين في وسط الاله معناها الموتور هذيك من ايشابمون من موديفيكاسيون من من من من ما تستوجبش انه جانب فني يقوم بالتحديد.
9: معك
11: هل العرب هذيك والا الدرجه هيك قابله لان تتجول وصالحه للجولين ولا
9: طف؟ شنو نعملوا هذيا ولي نعملوا كما فرنسا، نعملوا كنترول تكنيك
11: مثلا
9: بريفي
11: عاتبي به، لكن نفرضوا عليك باش نعطيك انا مثلا
9: لاسيرونس ولا نعطيك لا بيان سور الكونسيسيونير كيبدا عبد اجري مع عند كونسيسيونير نتاع الموتورات هذوما يمشي يعمل شهاده نتاعو اللي هو تيست يعملو فكره مزيانه راه، وانت تمشي تعمل كنترول. اما اذا لقيت الكنترول مخالف للوسيله نحكيو على نحكيو اللي عمل الكنترول
11: واللي يتعمل لها قانونها ويتعمل لها الضوابط نتاعها ويتعمل لها المستلزمات والالات والامكانيات اللازمه وتدخل في حاله
9: الكنترول. راهو على فكره يجب تعمل مره في الشهر،
11: في شيء
9: حتى مره في الشهر، خاطر هو فيزويل اكثر. ما انت ما فيش لا باش تعمله على العجل،
11: تولي فما استراتيجيه عاد شنو اللي كل عام وشنو كل شهر وشنو كل ثلاث شهور، تولي فما خدمه معناها فهمني.
9: سينو بالله مرة أخرى رانيا نوجه نداءنا للسلطات الأمنية أنه يتم تطبيق القانون على المطارات هذه،
12: والرد عزيدة تطبيق قانون كامل خطر راهو الحقيقة
9: أجمع تسكوتارات بالله سيبهم كيفوتي كاربيني دوخو دي سكوتارات ما يجيلوش برشا بالدياتر.
12: راهو اليوم اللي قاعدين نحكيو فيه احنا في كل مرة راهو مش من فراغ، راهو ذي تذمرات متاع برشا ناس قاعدين يتصلوا بينا
9: أقرأوا لي كومنتير
12: وشوفوا لي كومنتارات اللي قاعدة توصلنا.
11: رانيا مش حال كومنتارات هذه هذه سويت و تو اللي قاعد يطلع تو نتاع الناس اللي قاعده تموت اختانا من لي كومونتير سامحني ماني راني مريك الرو صفه مهوله رو اليوم بركه في في فورماسيون مش نقول تجبد رقم مهول
12: اي ارقام مفزعه
9: هي مساهمه الدرجات الناريه في الحوادث ديجا نسبه كبيره
12: اكثر من العربات في حد ذاتها.
9: واليوم رانيا كان نرجع شويه بالتوالي نمشيو زاده في الموتورات ابريدي الابريد معناتها اللي يسكروا لهم الموتور
11: لا ابريدي اللي تجي لي شابمون يعملوا ابريدي ولا تجي من
9: فما ديبريدي ولا
11: ديبريدي تعملوا يعملوا ديبريداج
9: فوالا اش يعملوا لهم يسكروهم والا انا خاطر حكيت مع شكون قال لي راهو كيسكروهم حكيت مع واحد تكنيسيان قال لي كيسكروهم لا يبدل البيستون ولا شنو يبدل يرجعها تجري دونك لهنا
11: حتى هي يعملها ديبريد
9: الموتورات هذوما اللي يجيو 120 رجعهم موتورات 50 الكل اوبليجي الكونسيسيونير معاش يبيع موتورات يجريو 120 البلوك الكل البلوك الكل تاع الموتور مش يتبدل تولي لو مالي في اللي موجودين هاك الشيء مثلا من هنا فصاعدا نمشيو في انه بعد 5 10 سنين مع شقه موتورات تجي 120 الموتور اذا فات ال 50 60 70 او جرون ماكس راهو ولا كارثه
12: صحيح
9: لان تحكي على موتور راهو ليس للتنقل بين المدن الموتورات هذوما مشعولين راهو في نفس المدينه شي دور
11: هي قبل كيفاش كانت عبد الرحمن كانت
9: 49
11: يمشي يشريها عنده يعمل كان لاسيرونس وقت الورقة الكتب ولا سيرونس
9: لا فينيات حتى
11: شيء لا فينيات حتى شيء من 125 نوليو نحكيو على فينيات واللي فيها مصروف
9: بالضبط كيفاش حتى كارت غريس
11: 125
9: كارت غريس 80 ما فيهاش كارت غريس
11: 80 ما فيهاش كارت غريس
9: 125 بالكارت غريس
11: توا 110 نورمالمون بالكارت غريس هذو
9: ولاو بالكارت غريس اوبليغاتوار الكونسيسيونير مطالب انه يعمل لك الكارت غريس
11: يعمل لك الكارت غريس هو بالضبط
9: اوبليغاتوار
11: يعمل لك الكارت غريس وتعمل انت لاسيرونس اما ديما تقعد فما مشكله تقعد ديما فما مشكله انه العرب هذيك لا نتاع كياساتنا خويا لا نتاع الاحياء نتاعنا بصراحه لا نتاع الجمهور نتاعنا
12: انا شقلت
11: حتى الجمهور نتاعنا الجمهور نتاعنا متهور
9: موتور يفوت 70 كيلومتر في الساعه راهو ليس للطرقات
11: ايه
9: وراهو كارثه راني باش نحكم
12: اي قبل ما نختم جوست بايجاز فيسع فيسع باش نمشي للتبرقه فيسع خاطر ما نجمش نتعدى عليها مرور الكرام الحقيقه
9: تبرقه الجميله
12: تبرقه الجميله وتبرقه المزينه اللي انا نحبها البلاصه هذيك برشا
9: برشا وتبرقه اللي تنجم تمشي له عينيك مغمضه معناتها متهني غاديك من الامن والامان والمناظر
12: مزينة
9: والفيو مزينة والبحورات
11: الجار الجميل
12: والليله هذوما قاعدين يحتفلوا بعوده مهرجان الجاز اللي فيه الحقيقه تفاعل كبير وفي حركه كبيره وفي نفس الوقت زايده تحيه كبيره لطارق التوكيبري قاعد يسمع فينا ودجا تويك اللي هو في الاذاعه اكسجين اف ام رئيس منطقه الامن الوطني بالتبرقه وحبيت نحكي على النقطه مهمه اللي قاعدين يقوموا بها هي الاحتلال نتاع الارصفه اللي عملوا حمله كبيره في هي في كامل تراب الجمهوريه لكن خاص بالذكر البلاصه هذيك علاش خاطر تبرقه راهي المدينه صغيره من داخل مدينتها صغيره لكن اليوم زاد كيكون فيها عمليات نتاع تنظيم مقنن للرصيف تكون غاديك الحركه اكثر ونعرفوا انه تشهد حركه اقتصاديه كبيره برشا سواء من ناحيه السياح والا حتى من المصطفين اللي يكون وجهتهم الاولى هي تبرقه وفي نفس الوقت دعنا عدد من السياح اللي جاوا حضروا في مهرجان الجاز اللي مازال متواصل حتى النص جويله دونك يعطيهم الصحه على المجهودات الكبيره وان شاء الله زاد نشوفوا تتكرر مثل هذه العمليات في كامل تراب الجمهوريه ما تكونش وقتيه تكون ديما موجوده بكثره خاطر راهو الرصيف ولا ما عادش تنجم يطلع فيه حتى مواطن
9: فما هكو مرحله لما بعد الرصيف في راس الجبل اللي دخلت عليه الوحدات الامنيه عماد هذه الماده هبطوا الكراسي وبعد الماده
11: فيتوا الماده
9: في كيس مخلصين فينيات معانا مخلصين فينيات
12: كما تعرف احنا عندنا سيزيام سامحني رحوم اختي زمني نعملوا ديديكاس دونك عندنا الاحتفاليات نتاع مناظره السيزيام وانا حبيت نقدم سبيسيال ديديكاس البيان السحباني اللي زاد هي تفوقت في مناظره السيزيام ومش تدخل ليسي بيلوت مع زميلتها الما ربينا اللي هما الزوز اللي نجحوا مع بعضهم
9: باش نحكي على الما ربينا الما ربينا نعرفها وقت اللي جاتني في برنامج احلى صغار هي متميزه وذكيه ما شاء الله عليها دونك فريمون من الصغيرات اللي كي راهم في النجاحات هذه نفرح لانهم اعتبرهم اصدقائي نتاع الطفوله معناتها هما اللي بديت معاهم احلى صغار دونك نقدم لها تحيه كبيره برشا لها هي لامها البوها نقدم لهم تحيه كبيره برشا ربي يفضلها لكم وربي ان شاء الله تراوها في ما اهم نوفيام وحتى للبكالوريا
12: اليوم بيان مش وحدها تفوقت ونجحت كيف كيف زاد اختها نجحت في مناظره التاسعه اساسي تدخل ليسي بيلوت اللي هي اسمها سبي السحباني نقولها الف مبروك كيف كيف ونقولوا احنا سبيسيال ديديكاس هذيا نقدموا تحيه كبيره لبوهم نعيمه السحباني وامهم كريمه عزوز نقول لهم ان شاء الله مبروك للصغيرات
9: حفله واحده
12: اي وان شاء الله في ما اهم يا ربي في البكالوريا وفي التخرج جمعتنا
9: يعطيك الصحة رانيا مشكورة جدا جدا
12: سمحني على التعسف
9: لا ما فهم بالعكس مرحبا
12: اليوم آخر حلقة في أوتوروت
9: ولا ذكش على شو نقول اليوم آخر حلقة في أوتوروت وحقيقة من البرامج اللي ممتعة جدا تو يبدأ عنا بوان أوتوروت
12: اي
9: بوان روت فوالا في قادم الايام عماد انت في الحصه نتاعك انا في الحصه نتاعي خاطر باش نوليو حصه مختلطه وطبعا القائده باش تتغير عنا شكون اخر شيء يسوق هي تسوق بالقدا في البرنامج اما في الكياسات تردوا بكم كي تعرفوا
11: كلمه للقائد
9: حد الطريق
11: كلمه للقائد نتاعنا سير وانا
9: وراك بالبندير غلط في بال محمد امين عزيزي شكرا ليك يعطيك الصحه الشيخ فتح البي شكرا ليك عوض فلعوني زميلتنا في الاخبار تحيه ليك رانيا ترابلسي في الاعداد طبعا اليوم تحيه ليك رئيس تحرير الالفه الجندوبي عماد علوي من افضل الاضافات اللي صارت في برنامج
12: قدرات
9: حقيقه وذلك علاش تلقاوه معنا في الصيف ناس تسمع فينا كي نكون وصلنا ختم موسمنا من برنامج أوتوروت يعطيكم الصحة كان موسم ممتع جدا معاكم إن شاء الله تكونوا تمتعتوا وتحية ليكم وتحية طبعا لكل مستمعينا كان معاكم عبد الرحمن عبد الواحد في كامل الموسم هذا طبعا مع بقية الفريق إن شاء الله مازلنا متواصلين معاكم في بقية برامجنا خليكم

0: حسن مفهم بزيت كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرت كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره
2: استنى شوية ما سمعتش اخر الاخبار
1: ان شاء الله خير
2: لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
1: يعني تبدل اسمك هو
2: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر
1: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
2: اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتيان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua awes aw kibira men qita al-ghiyar al-asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي بانيل تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
8: أكسجين FM بالصوت العالي.
9: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
10: ملا كلمنا على 58-55-2000 58-55-2000.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.
11: انت تعرف علاش؟
12: نعرف. وانت تعرف علاش؟
11: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
12: نحبوها على خاطر تسمعنا
11: وتحس بينا،
12: تعاوننا
11: وتفرح معانا.
12: نحبوها على خاطر تفهمنا،
11: ترشدنا،
12: تنصحنا
11: وتوعينا.
12: نحبوها على خاطر ديما معانا،
11: ليلة معناها
12: تبعد ولا تقرب،
11: هي ديما معاك،
12: تخفى ولا تسهر،
11: هي باقي بحذاك.
12: نحبوها على خاطر
11: تزهينا
12: وتونسنا،
11: وحتى كان بكينا
12: بيديها تمسح عينينا.
11: توا عرفت علاش؟
12: وانتي فهمت علاش؟
11: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène. Oxygène.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهرين جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: لعزيزة كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرت شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة وما تساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
2: ما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر.

0: ويوليوا لك ليونات قدام الباب.
1: مالا كلمنا على 58 55 2000.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: انت تعرف علاش؟
4: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
4: نحبوها على خاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها على خاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها على خاطر ديما معانا،
3: ليلي مع نهار،
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معاك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها على خاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم علاش تحلفوني، نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم. أكسجين فاني.

0: أوريد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت أوريد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي
1: عزيزة كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
4: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لي زاركاد نقطه البيع الثانيه في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
5: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل
8: ولا كلمونا على 22-908-708
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت المور، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
4: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
5: ما لكلمنا على 58 55 2000، 58 55 2000.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء وما تسعوش. موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: تبدل الجو، تحب عومة، بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب نفس